عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: قبس من الإيمان،
3: قبس من الإيمان.
4: أوفي أكسجين فام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومكم إن شاء الله سعيد، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعين الطيبين الغالين أوفي أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. نحييهم ونقول لهم إن شاء الله ديما متابعة رائعة لأحلى فقرات الإذاعة الأولى، إذاعتنا الغالية أكسجين فام. تحية زملائنا الكرام، زميلتنا أمل مرام الهزلي، نادية الشعبي، صديقنا سي محفوظ والفجندوبي وكل أسرة أكسجين فام. يقول لكم بداية أسبوع كلها نشاط، حيوية، كلها إخلاص وإبداع في العمل، إبداع في العبادة، وإبداع أيضا حتى في حياتنا العادية. اليوم الاثنين 18 ماي 2026، واحد الحجة 1447، التوقيت الساعة 6:38.

0: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا ربي العمل عليك وشد فيك. إن شاء الله كما قلنا إن شاء الله أيامنا كلها زينة، أيامنا كلها نجاحات وتوفيق. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق واحدة واحدة ما نجريوش، فما ساعات تستغرب كرهبة وإلا وسيلة نقل لرمع متاع السباح لرمع ونص يجري بسرعة غريبة، كياس فارغ وهو يجري، ماذا بينا ديما نحتاطه كياس فارغ ولا معبي السرعة، ما عندها كان نتائج وخيمة والعياذ بالله. وإحنا ديما نفكر ونخموا في صحتكم ونخموا على سلامتكم، ربي يحفظ الجميع. من نسوي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت نحكي اليوم على موضوع، واحنا بطبيعة حال واحد ذو الحجة 10 أيام على عيد الأضحى المبارك، عنا أقاربنا عنا أحبابنا عنا أصدقائنا في الحج، إن شاء الله ربي يقبل حج الجميع ويصوم. فمن الصايمة اليوم الاثنين والخميس والأيامات هذه باهية فضيلة، ربي إن شاء الله يقبل صوم الجميع، الناس اللي صايمة الناس اللي قادرة على الصوم تحب تتقرب ربي أكثر، ربي إن شاء الله يقبل تقرب يعني الناس هذوما ربي سبحانه وتعالى بالصدقات. فما ناس قاعدة تتعاون وتعاون في بعضها، فما ناس على الأقل كي من الجمش توا صعيب ياسر إنسان مش يتبرع بعلوش العائلة الزاولة الموجودة، مش مستحيل أما صعيب خذ العلوش ولا غالي. فما عائلات أخرين إيش يعمل؟ يولي يعطي لك العائلة هذيك الزاولة مبلغ مالي معين، هو يمشي يقضي اللي نجم يقدر كيلو ولا زوز كيلو لحم ويفرح مع عائلته، وكي نكونوا ساهمنا بالقليل حتى بالكثير في إدخال البهجة والسرور لك العائلات هذيك لك العائلات المعوزة. إن شاء الله ديما راي الدين متاعنا الإسلامي مش أكد على الصلوات والعبادات فقط، أكد على القيم النبيلة، أكد على التعاون التضامن التكافل، اللي عنده حاجة اللي عنده يعطي اللي ما عندوش، اللي ناقص حاجات وانت عندك حاجات زايدة في الدار تعطي، فما ناس تضحي اللي الحاجات اللي عنده هو يقص شوية من العلوش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كلوا وتصدقوا وادخروا، نهار العيد عنده جزء معين يعطيه لك الناس اللي ما عيدتش، الناس اللي مش قادرة باش تاخذ الأضحية، والأضحية غالية، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. دينا أكد على قيم على تعاون على تضامن، أكد على التراحم والرحمة، وبطبيعة حال ربي سبحانه وتعالى قدش من آية تحكي على أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من بالك لكل إنسان يتضامن مع غيره يتعاون معه يتكافل التكافل الاجتماعي، من بالك لكل إنسان أيضا ساعات يدق على جاره وإلا جارته مرأة كبيرة راجل كبير ما عندوش ما يأكل يزلوا العشاء ويزلوا الفطور ويزوروه ويطلوا عليه، من بالك أيضا كل زوج ما لا يخرج هو زوجته وليداته يعملوا جولة حتى في حديقة قريبة في مدينة اللي يعيش فيها هو ولا خارج المدينة، يعني يهزوا اللي نجموا 1,000 ماك 1,000 كذا، وكإدخال الفرحة والبهجة في قلبك المرأة ذيك اللي جمعة كاملة تعبة الطيب وتنظف وتغسل وتوكل وتقاها تخدم زادة ما فيها بس إنسان كي يرفع شوية على زوجته وصغيراته. محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا روحوا عن النفوس ساعة بعد ساعة فإن النفوس إذا كلت عميت. برشا أولياء مثلا اليوم عن السمين بلوكي الأسبوع المغلق، البارح برشا الحدائق معبين، ناس خرجوا ولادهم وبناتهم اللي في ستيام ويتيام وحتى باكو غيرها أكسفي على الترفيه كي على نفسه، اليوم يبدأ إن شاء الله عنده قابلية ويكون عنده استعداد ويكون مخه شيخ ومتفرهد باش يحاول ينجح، ويلزم قدرة ربي ينجحوا مع عون الله لينا. ربي يعاون الإنسان اللي ضحى وصبر وتعب، اخدم تلقى تتعب بطبيعة حال باش تجني بعد تالي ثمارك التعب هذاك. في النهاية نقولوا ربي إن شاء الله يرحم آبائنا أمهاتنا ومشايخنا وشهدائنا الأبرار والناس اللي عندهم أفضل علينا. ربي متعنا بالصحة والعافية. ألف تحية المستمعين الأوفياء كما مستمعة وفية مدام عواتف، ربي فضلها فضلها عائلتها فضلها زوجها وغيرها. أيضا كذلك نتمناو أن ربي يحمي ويحفظ في هذه الأسر المباركة بلادنا تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
3: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، ولا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معانا مستقبلك في أمان.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
7: الراديو أكسجين FM.
8: صوتك بالصوت العالي.

0: مكسين مع نيديا الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل. دقيقة بعد السبعة، المشوار متواصل حتى للحداش، برشا أخبار، برشا كواليتي، برشا موزيكا وبرشا بنا. بداية أسبوع موافقة للجميع، أكيد مع بداية الأسبوع نتمنى التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ اللي بيان سور عديو في الاكزامان. إن شاء الله ربي معهم وربي يوفقهم. سي محفوظ صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح الخير برد سعيد، صباح الخير أمل، باي باي. صباح الخير مرام وكل الفريق اللي عمل معنا الحقيقة جنود الصباح هذوما. تحية لكم ولكنا جميعا، وتحية إلى مستمعينا وإلى مستمعاتنا العزيزات، وفي كان في هذا الوطن العزيز، تحية تونس،
0: تحية تونس، تحية كبيرة للتوانسة اللي هما في الاستماع واللي معطلين موجتهم على موجتنا. نقول لهم إن شاء الله نهاركم زين، تستمتعوا بقهواجي، تشربوا في قهيوة سخونة حليوة، دونك تعمل 66 كيف، صحة فطوركم، سيسر روحكم.
1: بنا القهوة اليوم.
0: اي نعم اي نعم، صحة وبشفاء للجميع. تحية كبيرة لكل مستعملي الطريق، سيسر روحكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم زينة.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
2: نهاركم زين الناس الكل. توا 7:13 دقيقة. سي محفوظ، نرحبوا بكل مستمع مزيك التحق بنا توا، عدل الموجة على موجتنا، نقولوا له يا أهلا وسهلا. مرحبا عسلامة، مرحبا بك معنا. بعد شوية المواد الإخباري مع مرام الهرلي، آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية، لكن قبل أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
3: ميتيو
2: طقس الاثنين 18 مايو 2026، مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فمحليا كثيف السحب آخر النهار بالوسط الغربي مع أمطار مؤقتا رعدية. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاستراف متموج. درجات الحرارة في استقرار تتراوح بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. هذه هي أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
4: باهي نهير، باهي نهير، باهي. يبدو الربيع ربيعته،
2: ربيع ربيع
4: ربيع.
2: نكملوا نكملوا في ايامات الربيع، نحضروا في رواحنا للصيف، وان شاء الله ربي يحيينا.
4: اثبتني حاجه، مظهر شفته احيا فيها هكا، هو بدايه الحصاد، معناها حصاد القرد اخضر يحصدوه. شفت بقايا فيها حصيده، حصدوا منها القرد وخلوه بريمو حلو. بدينا نقربوا للصيف، فكرت اللي احنا قربنا للصيف، جوان يبدا حصاد الشعير، بعد جويل هذا الحبوب الرسمي.
2: اي نعم، ان شاء الله عام،
4: ان شاء الله عام مبارك على
2: مبارك علينا. واليوم اليوم ربي وفق الصغيرات، اليوم الاسبوع المغلق، بدايه الاسبوع المغلق، احنا نتمنى وان شاء الله الفرحه، فرحه النجاح بالطبيعه اللي عندها طعم خاص، تدخل للعائلات الكل ويبداو فرحانين باولادهم، ثمره مجهود ان شاء الله تكلل بالنجاح وبالفرحه اخر السنه الدراسيه. بالتوفيق للجميع. 7:15 دقيقه، نرجع لكم بحظك ايش يقول لك بعد شويه.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: تيداج ريكري ولا غوتي داناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع داناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحة.
2: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايل. نمشي والجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي. هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك. خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: اصناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في باب ماتر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
8: سوباد ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah Al-Karhabtek ou Edouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و إلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و إلا 27 957 623.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهلة والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات اصلية 100%.
10: خضراوي تيك ثقتكم هي اولويتنا.
9: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.

0: أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أوكسجين اف ام.
2: أوكسجين اف ام بصوت العالم.
1: بصوت العالم.
3: أخبار أوكسجين اف ام.
2: المواد الخبيرة على موجات أوكسجين اف ام. مرحبا. جهويا جد يوم أمس حدث مرور على مستوى طريق شط سيدي علي المكي في مفترق سيدي خليفة، تمثلت صورته في حصول اصطدام بين دراجة نارية وأخرى هوائية وأسفر عن إصابة خفيفة لكلا السائقين، توجب نقلهما على جناح السرعة عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى المحلي حسن بالخوجة برأس جبل لتلقي الإسعافات اللازمة، وذلك إثر تدخل الميداني لفرقة حرس المرور بالعالية ومصالح الحرس الوطني الترابي بغار الملح، حسب متابعة محمد علي المرادي. يحتضن المركب الثقافي شيخ ادريس ببنزرت وفي اطار اختتام فعاليات شهر التراث اليوم عرض فني فرجوي بعنوان صدى الجدران لمجموعه همسات، بدايه من الساعه 7 مساء بدعم من المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بولايه بنزرت، حسب ما افاد نبيه بشير الجموجي مدير المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت. على الصعيد الوطني انتظمت أمس المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 بمشاركة 66125 مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات، تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية 26، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاص. وتابع وزير التربية نور الدين النوري يوم أمس مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة.

0: من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية المقبلة باعتبارها مناظرة انتداب مباشر دون المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار البيداغوجي وتلبية حاجيات المؤسسات التربوية في الأجيال المطلوبة. أكدت وزارة الصحة في بلاغ يوم أمس أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، وذلك في متابعة لتطورات الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس الذي تم رصده مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قد قامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي. وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات المؤكدة والمشتبه المسجلة عالميا لا يزال محدودا وفق معطيات منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مشيرة لأنه تم إخضاع المخالطين للعزل والمتابعة الصحية دون تسجيل مؤشرات على انتشار مجتمعي واسع. أبرز أخبار العالم، أعلنت السعودية أمس أنها اعترضت 3 طائرات مسيرة بعد دخولها أراضيها قادمة من المجال الجوي العراقي. وأكدت وزارة الدفاع السعودية أنها ستتخذ الإجراءات العملية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، في حين تراجعت الأعمال القتالية خلال حرب إيران إلى حد بعيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل، فقد أطلقت طائرات مسيرة من العراق في اتجاه دولة خليجية منها السعودية والكويت. نهاية المواد الإخبارية من تهولكم مرام الهذلي، لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: مبارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ11.
1: مرحبا بكم الناس الكل وقاية تسمعونا في حظك ايش يقول لك.
2: حظك ايش يقول لك؟ حظك ايش يقول لك؟
1: نعرف اللي انت تستنى في حظك بالدقيقة والدرج سي محفوظ.
3: نستنى في حظ الثور قبل ونستنى في حظ الحوت وحظي بطبيعة الحال.
1: نبدأ ملا بجميع الحمل عليك وضع نقاط على الحروف توضيح المسائل للحبيب. أنت محل أعجاب من طرف الزملاء. الثور سارع إلى مصارحة الحبيب بالمشاعر. أعمالك تسير كما خططت لها وصحتك تحتاج إلى عناية خاصة. برج الثور الجوزاء التزاماتك المهنية تشغلك عن الحبيب، ثبت خطواتك جيدا في العمل. السرطان أنت مرهف في الأحساس وهذا يخليك محل أعجاب بالحبيب الجديد يستحق الذكر فيما يخص العمل. الأسد ما تحاولش التأثير على الطرف الآخر، خليله المجال لاتخاذ القرار السليم. العمل والمال فما مكافأة مالية في طريقها إليك. العذراء احذر في الأخذ بنصائح بعض المقربين، يضر بعلاقتك بالحبيب وأحلامك المهنية قاعدة تتحقق شيئا فشيئا.
3: رويدا
1: الميزان التردد سبب المشاكل متاعك الكل، سبب الغضب خاصة غضب الحبيب، حاول انه تنحي التردد. برج الميزان وما تتعاملش باللا مبالاة مع زملاء العمل. العقرب فما لقاء مع الحبيب يرجع لك الامل المفقود، قاعد تعيش في يوم مليئا بالاحداث الجميلة المهنية المهمة. القوس مشاعرك ليست في محلها، انت تحتاج الى نصائح اهل الخبره. والجدي يا جدي كن حنونا ومتفاهما مع الحبيب. اموالك محفوظه لا داعي للقلق، محفوظ. والصحه ممارسه الرياضه من الاولويات.
3: هذيك هي النقصه.
1: واضح ادلو نظرتك للحبيب وشكوكك مش في محلها. أجواء المقر جديد في العمل بشي خليك أكثر نشاط وحيوية. الحوت انت شديد القسوة على من تحب، استغل الفترة هذه لتسديد ديونك. وبالنسبة لأمورك الصحية زر الطبيب للإطمئنان على صحتك. من الحمل حتى للحوت، الحوت عليكم الكل. إن شاء الله ديما محظوظين ديما مزهرين ومدراو كان الخير. شعب تونس الكريمة.

0: متل عائلة، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز وبتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي. تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
5: ألوي
6: يا راجل،
5: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الأوتوروت ما عادش نجم ندور.
6: باهي يسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي أوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
5: هذا كل وي
6: موبل رفرافي أوبيرا في راس جبل.
5: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل أول بياج وندور.
6: موبل رفرافي أوبيرا راس جبل مقابل قاعة الأفراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: صوت العالم.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من ما 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين FM.
3: الراديو أكسجين FM،
0: صوتك بالصوت العالي.
4: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
5: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكم جميعا. أربع دقائق بعد الثمانية تسمعونا في الكود كور.
6: كود كور،
7: كود كور
5: محمد رشدي في الكود كور.
6: محمد رشدي محمد رشدي فنان معروف، فنان طربي، فنان شعبي. هو الحقيقة محمد عبد الرحمن الراجحي شهيرة محمد رشدي، مولود في 20 جويلية 1928، وغادر الحياة الدنيا إلى عالم آخر عام 2005 في 2 ماي، عن سنة تناهز 72 سنة. حقيقة محمد رشدي فنان كبير، بدأ مع ثالوث، تشكل ثالوث هو وعبد الرحمن الأبنودي باعتبار مولاد الصعيد، ومن الحقيقة صعايدة عبد الرحمن الأبنودي والملحن الكبير فيما بعد سيد الملحنين هو بليغ حمدي، واشتهر شهرة كبيرة، جلبت له بعض المشاكل مع عبد الحليم حافظ وغير عبد الحليم حافظ، لكن قادمة مطرب شعبي، مطرب محبوب من كامل البلاد العربية، وغنى برشا في تونس، غنى في تونس في مناسبات عديدة، وعنده أغاني حلوة ياسر، قولوا المأذون البلد مثلا، عدوية، عرباوي، هذا ما كله كتبهم له عبد الرحمن الأبنودي. نحكي هنا فهمت، متى أشوفك، يعني كعب الغزال، يا متحني بدم الغزال، وإلى آخره من الأغاني الحلوة، وطاير يا هوا طاير علمينا. أنا اخترنا أغنية من أجمل الأغاني، هاي
5: مغرب
6: صبابة
5: نسموها رجعنا
6: مغرب صبابة

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: بونجور بونجور، مرحبا بكم الناس الكل على بكري. نجيكم بالفريات مستمعين الكرام الجديد باش نحكيو اليوم على موضوع يهم برشا توانسة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف السفر والعطل. برشا منا ما يحب يخطط لعطلته بكري ويستفيد من أفضل العروض والأسعار، وهنا يجي دور الأرلي بوكينج أو الحجز المسبق اللي ولا اليوم من أهم الطرق لتنظيم عطلة ناجحة وبأقل التكاليف. شنو المقصود بأرلي بوكينج بطريقة مبسطة؟ هو ببساطة الحجز المسبق للعطلة قبل الموسم بمدة عادة بعدة أشهر. الفكرة إنه الحريف يضمن بلاستو في الفندق أو الوجهة اللي يحبها وبأسعار تكون أقل مقارنة بالحجز في آخر لحظة، ولأنه الطلب في الصيف يكون كبير برشا ومع الوقت ترتفع الأسعار وتقل الخيارات، الحجز المبكر يعطي راحة نفسية، اختيار يكون أوسع وأسعار أفضل. واليوم ديما فواياج تقدم لكم عرض خاص Early Booking، ريزيرفي قبل 10 جوان وتمتع بتخفيضات كبيرة توصل حتى 45%. ملفاش تستنى، اتصلوا بديما فواياج على الأرقام التالية واحجز بلاستيك من توا على 50 508 040 50 508 054، أو زوروا موقعنا www.dimavoyage.com.
0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيرو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مسامع مزيك التحق بنا توا تسمونا في بوان أكتو. بوان أكتو ألفا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا نادية، صباح النور سي محفوظ، تحية كبيرة ليك.
3: بخير، أهلا وسهلا ومرحبا سيدة ألفا،
2: صباح النشاط والحيوية، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. تحية ليك أمال في الأمل في الإخراج الفني والموزيكا المزينة، خد كنت نسمع بالفرنسي مخي في أمولة إن شاء الله بيوصلها للسيف. تحية كبيرة لكم مستمعينا. قد نحكيو في الأوفين ونادي قلت لي علوش العيد، علوش العيد،
1: علوش العيد، نحكيو في الأخبار والعناوين شو اللي ما فماش. قلت لك توا الناس الكل برانشي على علوش العيد،
2: الناس الكل برانشي على علوش العيد، وماذا بينا يبقى علوش العيد. بربي ملاحظة للرحب اللي موجودين، كل رحبة بربي عليه تعذبوا فيهم العليلش مش في الشمس من الصباح للعشية، هما في الشمس حتىش اللي يدور عليهم الظل مثلش دوروهم منا ومنا بالحق ما خايبة برشة الشمس، يقولوا ناس بكري شمس النوار تخلي الدوار. لطف عليكم الناس الكل، توا نحن في الربيع بالحق، هنا توا كيف جاية الصباح فما رحبة متاع غنم، رحبة صغيرة مازلت كي بديت متاع اللي بيعوا في العليلش. بالحق العليلش طايشين في الشمس، في الشمس لين العلوش راسه وما محطوط على التراب، ويقول لك البيت طريق باش تشري علوش، خذ علوش ناشط، علوش يتحرك، كان قاعد راه قاعد يشتر
1: الشمس بمليون.

0: 7 مين وقالوا له 6 مين
1: ملا ناشط قديش ويخذل لك القشار ولا المنشار يقول لك هز ولا خلي
0: ناشط أبارتير من زوز ونص وزوز
2: وكذا لازم نتبعوا السيد العلوش نتبعوا كل التوصيات اللي راحتوا
1: أي نعم
2: السيد العلوش
1: أي نعم
2: لأنه حقيقة السيد العلوش سيد وبالحق الملاحظة بتاعك في كل مقاطعة يحطوه مكيك ويحطوه مكيك وخلوه مكيك
1: خلوه مكيك هو يبدأ قاعد في الكرسي هو في الظل وين يجي شكون باش يشري يقول هذاك 17 100 هذاك 18
2: عطوه
1: مش يقولوا مليون و800 على قد ما وليت الفلوس ما عندهاش حتى قيمة ولا يقولوا 18 17 16 ما مش مليون وحاجة خاطك يقول مليون وحاجة تولي برشا بالنسبة
2: لك أنا ما باعشه
1: سموه فيه
2: زيد انت حاجة
1: تحية كبيرة ليهم بالحق متعذبين برشا المواطنين المواطنين في مختلف الأشكال اللي يبيع واللي يشري واللي يا ربي واللي
0: شوف ما انت هذا حدث
1: ان شاء الله ربي يحيينا بخير اي نعم
0: العيد الكبير معناتها اليوم شاغل بال التوانسة الكل اليوم انا اللي لاحظته انه التونسي الغني والمتوسط والفقير نفس النغمه الكلها تحكي في نفس الحكاية راهو المشكل انك ترى انت علوش مش متاع مليون و500 نعم. ومليون و400 يقول لك مليون و500 ومليون و400 لهنا نقولوا يا اخي وين الرقابة على كيفهم وما يبيعوا على كيفهم هالقشارة والسمسارة والناس اللي ما انت المستكرشين خلينا نقولوا علوش يستحق مليون و400 مليون و400 علوش يستحق مليون ومية مليون ومية ما فماش تونسي يقول لك انا علوش شريته عمناه بمليون ومية ولا مليون وميتين هو بيدو نفس الحجم اثنين بمليون وستمية مليون وسبعمية
1: هي 400 زادوا بالحق كي تجي تحسب تلقى فما زيادة ب400 دينار
0: تحاليل دويات ايرام سكانير شنو والله تدوينا البارح حبات عبد الرحمن قال مليون ما يجيبلكش علوش مليون ما يوصلوش خلاص خدام
1: تجيب عليه وتهز عليه في الحجار
0: تدخل انت تقول بمليون عندي مليون نخبيه نشري بيه علوش عيد ولا مليون و200 ولا نخسر روحي مليون و250 تي خدام ما يوصل لهمش
2: هذا يؤكد انه عندنا فشل في وزارة التجارة في تحديد اسعار الاضاحي واسعار اللحوم الحمراء هما فشل
0: وبربي سامحني سي محفوظ انا خلينا نكملها مثال جيتني طويلة نتحدث مليون و200 ما توصل لهمش وتمشي تشري علوش بمليون و700 تكرديله وتتسلفله وتقعد بعد تعاني في معاناتك
1: كبيرة هو فما كل العلوش بركة ناتية
0: هو جاني جاية أما ليرة وتوى الحاجة الكبيرة ديما العلوش قولك عجيني أنا نرتاح من العلوش ومصروف العلوش أكثر وأكثر خضرته وغلته وتمضيت سكيكله
2: والعصير يعني القارس
0: وشبيبه
1: وشبيبه وتابلت الكوجينة والشوية
2: أنا ثم لوبيات تستغل الظروف هذه متاع العياد وكذا أقوى من وزارة التجارة بصراحة أكوين
1: ربكي على التحرير
0: أخي الغلة تحرير الأسعار الغلة مستنسخة من ثمار الجنة ولا ما فهمت شيء
2: الوزارة مفروض وزارة مسؤولة عن التجارة تحدد الأسعار تبقى القانون تحدد القانون تضرب بيد من حديد هذه الدولة أنا شوكة الدولة عندها القانون وعندها الأمن وعندها
1: هو مشكل وزارة التجارة بركة سي محفوظ فما وزارة التجارة فما وزارة الفلاحة كيف عندها زادة ديوان الأراضي الدولية عندها ديوان تربية الماشية نشوفوا زادة الاتحاد متاع الفلاحين نقابة الفلاحين كل الهيئة
2: يجيب عدل الأسعار على الأقل
1: بشوف شنو هو السبب علاش كل مره نقعد لنا ندعم في الفلاح الاجنبي يعني
2: ايه دعم دعم فلاح تونسي
1: ايه دعم الفلاح التونسي
2: علاش قبل الوضعيه دي قبل مليون و700
1: ليه ماهوش من الفلاح التونسي مليون
0: و700 حتى الفلاح حتى الفلاح زيدا ولا يقول لك انا نصرف عليه يتكلف لي العلوش وما تنجمش تهزو اقل
1: حتى 2023 نادي 2023 صدقني كيما اليوم قالوا الدنيا ما صبتش مطر والدنيا جفاف وجفاف متاع العوام اللي فارتة ان شاء الله عوام 3 سنين اخرين يجي العيد في الربيع يجي في الربيع ويكثر العلوش ويبدا فما المرعى ربي سبحانه وتعالى نعم علينا بالخيرات متاع المطر والارض ثارية والحشيش موجود والصابة ان شاء الله ربي يوصلها بالسهلة في المقابل نلقاه ولا علاش الصوم هذايا علاش؟
0: ايش نقول لك وقت اللي انت العلوش تبيع لك بالانستغرام توا هنا اللي شفتها دغنا
1: تبيع شباب ومزيان
0: انت لهنا علوش ولا يتباع عبر الانستغرام ورئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني النيزاوي هو اللي كنت تحدث عليه الموضوع قال اليوم حتى العلوش ولا يتشري بالانستغرام وعبر مواقع

0: سامي انا
1: شفت رئيس النقابه قائد عال المواطن قال له لازمك تحكم العقل وتشري اضحيه في المتناول يتراوح سعرها من 900 مليون و500 سلمي داني الضاوي. هانا نوجهه لك احنا نداء، وين هو العلوش المحترم من 900 مليون و500؟ توا توينسا الكل تشري.
0: اي نعم،
1: فما علوش ب 900، كاين فما علوش ب 900 وتعرفوا وين يدلونا قولوا لنا وين، خاطر اللي موجود اليوم في الاسواق وفي الرحبه مغاير تماما للي قاعدين تقولوا فيه.
0: علوش 6 اشهر
1: ما فماش ريت علوش ب 900،
0: علوش 6 اشهر شنو صرف عليه الفلاح؟ شنو صرف عليه؟ شنو صرف عليه؟ مش يرضى من امه؟ صرف على امه وادى في الكلينيك.
1: خلينا نواصلوا مع سلمي دين.
2: واحد تكلم قال نصرف عليه وهو في كرجم.
1: لحظه بلي
2: استبلوا في المواطن.
1: نواصلوا مع سلمي دين
2: الفلاح.
1: سي محفوظ تسمع فيا، سي محفوظ
0: ربي يسمع فينا من نقابة الفلاحين في بنزرت.
2: الفلاح
1: اسمعني شوي، الفلاح قام ببيع قطيعه منذ شهرين فائدة القشارة.
2: هلا
1: هنا القشار على كيف القشار بلي. لحظة البنات، راه نحكيو في موضوع مهم جدا، قاعدين نشوشوا قاعدين نشوشوا علينا معنيت. المشكل هنا انه
2: القشار يزيد،
1: القشار يزيد
2: باش يربح.
1: ايه القشار وحده يرتع فيها البلاد؟
2: فوالا قلنا وزارة التجارة تحدد.
0: إذا ما هم منظمين القشارة قاعدين يخلصوا في القضاء وقاعدين
2: الرحاب اللي تحكي عليهم انت في كل حومة موش منظمين وماهمش يخلصوا.
0: زعما مش يخلصوا في البلدية؟ يخلصوا في البلدية زعما؟
2: لا لا لا لا
0: بربي اللي يسمع فينا عنده معلومة نجم يتفاعل معنا. احنا رانا نتناقشوا، عبارة نتفاعلوا معكم مستمعينا.
2: ألفا ونادية القشار الأولاني اللي ياخو حط مارج بينيفيسير نتاعهم نقولوا 20%.
0: أي نعم.
2: على الفلاح. وزيد هو يفرط فيه قشار آخر. زيد الآخر 20%. وهكذا توصل للمستهلك توصلوا بالأسعار هذه، مليون و 600 ومليون و 700 ومليون و 800 وإلى آخره. ألوك الخدام في تونس ما الأجرة بتاعه.
1: ولا إن لوجت وبربشت وقلت علاش الغلاء هذايا وشنو السبب وشنو اللي فما، ما لقينا حتى مبرر يعني.
2: ما فما
1: حتى مبرر يعني.
0: هو فما نقص في القطيع موجود، راه نقص في القطيع موجود، لكن كي تجي الدور وتشوف في البلايس الكل تلقى ما شاء الله فما السعي موجود وفما يعني انت السارح ان شاء الله ربي يعاون ويبدا يدور بالعلوش من بقعه لبقعه من بقعه لبقعه. هو اللي قاعد يبيع بالسوم هذاك، هو قاعد يخلص على الخدمه اللي قاعد يخدم فيها هذيك. معلش هذا سؤال بربي تنجموا تجاوبونا فيه. اسكو معناتها الشهريه نتاع السارح اللي قاعد يسرح بالغنم هذاك زعما ياخذ ثوم معلوش يخلص في مليون و700 ولا مليون و800 السارح؟
2: لا ابدا، ما نقولي عنده سي ان اس اس وعنده واحد. لا
1: يعني مع العليلش الكل معلفينهم بالعلفه الغاليه. العليلش مش قاعده معناتها
2: هذاك الحشيش شكون ياكل فيه؟
1: الحشيش شكون ياكل؟ والخبز المنفخ
2: والخبز
1: اللي يلموا فيه ويشريوا فيه شكون ياكلوا فيه؟
0: ما هو بيطري قال لك تلقى علوش نظيف نظيف نظيف الجلد نتاعو نظيف ما تشريهش. راهو هذاك قاعد يعلف بالخبز ياكل ويمشي يشد بلاصتو ياكل ويشد بلاصتو.
2: ما يتحركش في الطبيعه،
0: ما يتحركش في الطبيعه.
1: المضاربين لهنا المضاربين في مسالك التوزيع هما اللي قاعدين معناتها مغلين علينا علوش العيد ومنغصين فرحه
0: راهو في كل المناسبات موجودين. موجودين في العودة المدرسية، موجودين في العيد الصغير، موجودين في العيد الكبير،
1: غلة خضرة،
0: موجودين في الغلة في الخضرة في القمح في الليمونيتر في كل شيء موجودين. وسيد رئيس الجمهورية أكد ويقول على المضاربين اللي عندهم في مسالك التجويع كما قال بالكلمة هذية. نستناو في تطبيق القانون عليهم هذوم. علاش قاعدين كل مرة يفوجوا كل خميرة كل مرة يطلع شكون؟
2: نعمل بطاقة الوزارة مفروض تعمل بطاقات الفلاحين
0: خليه يخدموا على رواحهم.
1: شكون منا ما سمعش الحدث اللي صار عام 96 تذكروا النعجة دولي اللي تم استنساخها في المخابر الانجليزة؟ فكروها
0: دولي يزمنا برشا دولي احنا
1: وقتها صارت ضجة في صفوف العلماء المسلمين. وقتها خرجوا الكل قالوا بين اللي حرم ويحلل.
2: اي حرم ويحلل.
1: وعام 96 اي وينكم تي علاش هكا وصلنا يعني اليوم؟ ولا تي تغصور الراجل يمشي هو ومرته وصغار ولا الرحبة باش يشوفوا علوش العيد يبدا مسكين نارش.
2: الله يبدا كانوا
1: حب يشري ويفرحهم يروح بالعلوش وبين يبدا هكا يسلفي روحه مسكين. هاي
0: هاي تنرجعون
1: هاي تنرجعون هاي خير برا كين ولد ولا

0: بنته شدوا له في علوش على كيف
1: ولا مرته زيد شدت له في علوش
2: يتعذب
1: ان شاء الله ربي يجريها على صلاح وبربي احنا زيد يزمنا نحكموا العقل نتاعنا ونعرفوا منين نشري ونعرفوا قتش نشري وتوا عاد كبير مش يصبوا لهم نار 22 مش يصبوا الشهري تو تشوفوا الاسواق
0: منين نشريوا
1: تو تشوفوا الازوام وقت اللي يصبوا
0: منين نشريوا وكيفاش نشريوا وبمستويات مقدورة عليها دلونا قولوا لنا اما خاطر اللي قاعدين نراو فيه الاسعار عبء على ميزانيه العائله التونسيه واللي موجودين توا في الاسواق اسعار خياليه
1: ريت تزغت في العائله توا
0: و200 احنا شنو نقول مليون و200 كيما اللي زافيش اللي قاعدين يدوروا على مواقع التواصل الاجتماعي واحنا نقولوا قطوس على الاخر ما انت صغير على الاخر شوف يضحي شوف
1: لو توا في العائلات بعد اذنك في العائلات تويكا فتره امتحانات فتره امتحانات والتريمستر الاخرانيه وفتره الحصاد نتاع كل شيء
0: انا مع المقاطعه
1: صدقني في العائلات الاغلبيه باش ما نقولش الكل في الاغلبيه راهم ما عادش مركزين في الامتحانات
0: انا
1: راهم يعود يحط صغير وباش يقعد ويقرا ويحط صغير وباش يقعد يقرا وبعد يقعد يتناقش يا بابا كنت تشري نعلوش ماما باش نشري نعلوش احنا سنه معناتها ركزوا يا ولادي في قرايتكم انا توا كيف جاي الراف التلامذة يعديوا الثمانية سومين بلوكي يعديوا الثمانية الثمانية مازالوا لبرا
2: مازالوا لبرا
1: عليه بربي وين هالاستهتار هذايا الى متى راهو سي فات الجمعه توا باش تبداو تعديو الامتحانات وفي العام هكا يا وليدي اكبسوا رواحكم وقراوا وتو تاكلوا العلوش وتو تفرحوا وتو اما المهم اخدم انت
0: واقرا قاطعين العلوش
2: انت قلت كلمه قبل شويه خرق العاده قلت العلوش غالي دخور قلت ولا وازم العلوش الخضر ذكرتي تفكري مال الخضره قداش باش يطلع السومه نتاعها
1: هي زرعينها في زليز
2: قداش ربطة تسلق مش تولي تفكروا هذا مثلا وطماطم وفلفل إلى آخره تفكر تو تشوف شنو
1: إن شاء الله ربي يحيينا بخير وأحنا المواطن عقله في راسه
0: يشري شوية لحم تونسي عايد هو صغير وكيحب علوش يشري من بعد أما بشان تخلو في أمور دينية حكاية أخرى
1: اللي قادر يشري واللي مش قادر ما يشريش واللي قادر باش يشري ويفرح غيره
0: أما نحكي على اللي ما يقدرش
1: أي أنا
2: قال اللي قادر قادر ومش قادر مش قادر
1: واللي قادر قادر مرتين باش يذبح هو ولا أو قادر باش يفرح غيره علاش ليه دخل الفرحة في عائلات
2: الناس
1: اللي قادر ينجم
2: مجرم يعمل صدقة إذا كان لبس عليه علاش ليه إذا كان واحد ما في حالوش يصور في 600 ألف في الشهر وكيفاش باش كرا وماء وضو ويد وحده في الدار وثلاثة صغار مع
1: ما وذو ويتيد
2: كيفاش باش ايش يعيد ما نجمش يعيد وهذا انسان ما هو وعنده نفس
0: علاش تخليه ما يخليه العباد تفرح خليه نعيدوا بايش بيش كاين معناتها الدوله لازمها تتحرك اليوم راه
1: بدا كي نحكيوا احنا
0: لازمها تتحرك
1: نقولوا مثلا عيد المراه ولا عيد الرجل ولا نبداو نحكيوا على المناسبات يقول لك تي احنا نعرفوا زوز عيد العيد الكبير والعيد الصغير علاش باش تخليونا نفسخوهم الاعياد الكل بالحق بالغلية هذا ولي واحد يقولها واحد عايش معناتها ياكل ويشرب ويرقد ويقوم يمشي يخدم فما هاي ثالث احد في شهر جوان
0: اتناقشوا عيد المرأة وعيد الرجل فاصل اشهري راجعينا
1: شكرا لك
2: شكرا واكتو

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
2: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجنس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مرأة، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبين، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.

0: Oxygène.
1: Oxygène. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: مرحبا بكم الناس الكل، 9:08 دقائق معكم حتى للحداش في نهارك زين. ألفا مازلنا مواصلين،
3: أهلا وسهلا من جديد. مرحبا بكم كما تعودتوا كل نهار اثنين عندكم الفقرة الخاصة في صحتك أولى على أكسجين أف.
4: صحتك أولى على أكسجين، صحتك أولى على أكسجين.
2: حاضر معنا عبر الهاتف الدكتور فتحي مراحي، طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد. نهارك زين دكتور. مرحبا.
5: مرحبا، صباح النور، سعيد جدا نكون معاكم باش نحاولوا ننفعوا نسانا ان شاء الله.
2: دونك سعداء اكثر بوجودك معنا في برنامجنا نهارك زين، خاصه بعد التفاعل الكبير اللي صار في الحلقه الاولى معنا. دونك كاين فما ردود افعال كبيره، وحتى وصلوا طلبوا منا قالوا لنا اذا كان يسمح لنا الدكتور نطرحوا اسئله يجاوبنا. يعني فما تفاعل والحمد لله بينك وبين المستمعين.
5: الحمد لله، وانا على ذمتهم في اي سؤال يحبوا يسالوه نجموا نجاوبهم.
2: ميرسي دكتور. دونك اليوم موضوعنا ألفا متلازمه تكيس.
3: اي نعم، متلازمه تكيس المبايض باش نتحدثوا عليها. وانت تعرف دكتور فما اسم جديد خرج بالنسبه لتكيس المبايض، علاش غير الطب الاسم هذا وعلاش غير المفهوم؟ نتحدثوا عليه اكثر، علاش اخترنا الموضوع اكتواليتي ومهم جدا بالنسبه للنساء والفتيات اللي قاعدين يسمعوا فينا تويك.
5: شكرا، هو موضوع مهم جدا ومالوريزمون مازلنا في تونس ما نس قاعدين نفيقوا بالمرض هذا بالمتلازمة هذه على بكري إلا بعد سنين، وهذا يدخل في المنهج متاعكم اللي هو التوعية. نكون واعيين ونساونا وقتاش يشكوا اللي نجم يكون عندهم سندروم دو زوفير بوليكيستيك تكيس المبايض، وقتاش يلزمهم يفيقوا عديه وشنو هو بالضبط هالمرض هذا.
3: بالنسبه اي بالنسبه للحالات وكيفاش واحد يفيق وكيفاش ده صح من عندك انت دكتور؟
5: نحب نقول اللي المتلازم تكيس المبايض واللي هو تو مزيك غير بتبدل اسمه، هو مرض هرموني يمس البدن كامل تاع المراه. هو اكبر ولا اكثر مرض هرموني يعني منه نساء في العالم وكيف في تونس. دونك هذه حاجه مهمه جدا اللي هو راه منتشر برشا مرة متلازمة تكيس المبايض. دونك تريسك في تونس عندنا مرة على 8 ينجم يكون عندها السندروم دي جيفير بوليكيستيك واللي هي متلازمة تكيس المبايض. كيف ان المرأة تتك اللي عندها متلازمة تكيس المبايض السندروم دي جيفير بوليكيستيك، هذا يخلينا نحكيه على علامات. ديجا قلنا اللي هي مرأة على 8 ينجم يكون عندها واحدة من العلامات هذه ولا برشا من العلامات هذوما، اللي هما مشاكل في الدورة. النساء يجي الدورة متاعهم ماشي منتظمة وخاصة توخر عليهم. النساء يجيهم الدورة مرة في العام ولا مرتين ولا ثلاثة مرات في العام، يعني تبقى أكثر من 35 يوم باش تجي تعود تجي الدورة. دونك ديما الدورة تبدأ، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية النساء دوما نلقاو عندهم ارتفاع في الهرمونات الذكورية اللي تعطيهم علامات اللي هي كيما يطلع لهم شعر في بلايس اللي موش مستانس يجي فيها شعر عند المرأة كيما في الذقن كيما في الصدر. هذه حاجة ينجم زاد يكون عندهم تساقط في الشعر غير طبيعي. دونك تقول لك راه الشعر يخف ولا عندي برشا شعر يطيح عليا. من العلامات الأخرى زاد كيف اللي هما نساء يبدأوا عندهم زيادة في الوزن، مش كل بيانسور ما ثم برشا نساء عندهم زيادة في الوزن. وتقول لك المرأة راني نلقى صعوبة باش نضعف مالجري اللي قاعدنا نتبع في ريجيم ينجم يكون حتى ريجيم سيفير ونعمل في السبور في الرياضة، لكن نلقى صعوبات كبيرة باش ننقص في الميزان. دونك المرأة اللي عندها روتار في اللي رجل نتاعها في الدورة تقعد لها برشا باش تجي، وعندها مشاكل في الشعر نتاعها يتساقط، عندها تعب شديد مالجريلي ما تعمل في برشا ايفور، عندها زيادة في الوزن وما تنجم تنقص في الميزان. دونك ينجم يكون عندها المتلازمة هذه السندروم دي زيفير بوليكيستيك.
3: لهنا زاد دكتور حتى في ارتفاع نسبة الأنسولين زاد نجم تأثر على تكون سبب من هذا.
5: هوني حاجة مهمة إذا ما قلوها الإنسان اللي يسمعوا فينا والعائلة كل اللي متلازمة تكيس المبايض هو مرض يمس برشا غدد مش كان ليزوفير. دوك هذاك علاش هما ديجا بدلوا الاسم نتاعو خاطر يمس عدة غدد.
3: أي نعم.
5: 70% من الناس اللي عندهم هالمتلازمة هذه اللي عندهم مشكلة في مقاومة الأنسولين، عندهم ارتفاع في مقاومة الأنسولين، وخاصة الناس اللي عندهم السمنة في منطقة البطن دونك لاغريس ابدومينال، هذيكم راهو بريسك 90% من الناس عندهم مقاومة الأنسولين، دونك المرأة 9 من 10 عندهم مقاومة الأنسولين، وهذا اللي يخليهم يفرس لهم البدن نتاعهم، يخليهم يلقاو صعوبات كبيرة جدا باش يضعفوا، حتى كان يعملوا ريجيم وريجيم قاسي ما يوصلوش باش ينجموا يضعفوا، خاطر ثم مشكلة في حرقان الجلوكوز السكري، خاطر ثم مقاومة الأنسولين.
3: اي نعم. لهنا اللي قاعدين يسمعوا فينا راهو موضوع مهم، نعاود نرجع للأعياد، راهو قريب باش نحتفلوا بعيد الأمهات، وآخر أحد في شهر ماي نحتفلوا بعيد الأمهات، بربي راهو مش فايدة باش تهز وردة لأمك ولا تهز لها جاتو ولا تهز لها فولارة ولا جبة، مثالش تفقد صحتها وخليها تقعد معها كأمك، وراهو أي موضوع نتناولوه وكي نقوله في أكسجين فهم صحتك أولى، راهي صحتك أولى، نبدأ بركيز الأساسية هي للمرأة، أمك أختك خالتك عمتك بنتك، مهم جدا تكون هي صحتها لباس باش تكون العائلة الكل صحتها لباس. وشكرا لك دكتور بالحق على وقتك اللي تعطينا فيه على النصائح القيمة. أي مزلت معنا دكتور،
5: حبيت نزيد حاجة أخرى، المتلازمة هذه كما فيقوش بيها على بكري رأيت نجم نسينا وأماتنا وأخواتنا وبناتنا كان ما يداويش فيقول بيها على بكري ويعملوا الرجيم اللازم ويأخذوا دويت اللازم، مرة وبطول المدة يولي المرأة نضف عليها نجم يولي عندها سكري ونجم حتى يولي عندها ضغط الدم، هي زادة تخلي المرأة عندها سمنة وكيف كيف مضاعفات السمنة. دونك هو متلازمة اللي هي مو منتشرة برشا، لكن التوعية والتقصي المبكر نتاعها وثقوا بها على بكري مهم جدا جدا جدا، يعني باش نحافظوا على صحة أماتنا وأخواتنا النساء وبناتنا، دونك يلزمنا ننصحوهم وين ثم أي إشكالية يمشيوا يعديوا على بكري، راهو الحلول الموجودة، وراهو المرض مالجري اللي هو منتشر برشا راهو فيه برشا حلول، والمرأة جست نجمو حتى كي تبدل نمط العيش نتاعها ترجع تعيش عادي، يرجع الدورة منظمة يتنحل العلامات نتاع الهرمونات الذكورية والشعر، ترجع معناها تعيش عيشة طبيعية، كي تخلي روحها معناها كيما قلنا تنجم عندها سكري، نجم عندها ضغط الدم والسمنة وبرشا مشاكل.
3: وبالنسبة لقدرتها على الإنجاب دكتور؟
5: بالنسبة للمتلازمة هذه تعطي مشاكل في صعوبات في الإنجاب، على خاطر عادة تم مشكلة في اللوفيلاسيون في التبويض، دونك ينجموا برشا نساء يستحقوا مساعدة على الإنجاب، والمساعدة على الإنجاب تبدأ أولا باللي رجل إيجينو ديكيتيك ويزمها المرأة تنقص في الميزان نتاعها، ونحصلوا لها بالدويت في مقاومة الأنسولين، إن فوا عاون مشينا في الحكاية في التمشي هذه النجم حتى بعد ما تحقق مساعدة الإنجاب تتحبل طبيعيا. دونك مهم جدا جدا نرجع راهو من بناتنا راهو من أول حتى البنات الصغار اللي عندها مشكلة في الدورة نتاعها عندها تعمل برشا روتار، ما نخليوش برشا وقت حتى نفيقوا بالمتلازمة دي بعد سنين، ووقتها نولي البنية من كانت جست عندها مشكلة في الدورة تولي عندها مشكلة في الدورة وتولي عندها مشكلة في السمنة مزمنة وتولي عندها نجم ولي عندها سكري واحد. دونك ماذا بينا ننصحوا بنسانا ننصحوا بناتنا باش اللي عندها مشكلة في الدورة نتاعها، اللي عندها مشكلة ما نجمتش تضعف، اللي عندها مشكلة في الشعر يطلع لها غير طبيعي تمشي تعدي، وهكاك انفقوا بالمرض على بكري نداويه على بكري ونحافظوا لها على صحتها.
3: معناتها في عوض تقعد تتبدل من ريجيم لريجيم تمشي تتفقد صحتها من داخل وتشوف السبب اللي خلى
2: نرجع للتشخيص المبكر اللي هو مهم جدا. نشكرك دكتور فتحي مرايحي على حضورك معنا اليوم. دكتور فتحي مدنا ببرشا نصائح وارشادات، ومهم جدا دونك اللي حاب خلي سؤال على 31 10 98. مرحبا، شكرا مرة أخرى للدكتور. 9:17 أكيد المشوار متواصل، ألفة في نهارك زين، بعد شوية المواد الإخبارية مع مرام الهذلي، تفضل سي محفوظ.
0: لا على التخمة الثقافية الوقت في في مدينة ماطر، تم تخمة ثقافية بصراحة،
3: مشيتك كثروا على ما ترسي محفوظ. نعم. مشيتك كثروا على ما
2: قالك اسباب تخمة
0: دعوات اللبي دعوات انا اما البارح معناها فوجئت انه زوج شخصيات هامة في الثقافة التونسية منهم الاستاذ محمد الهاشمي بلوزة اللي هو معروف انه شاعر وناقد كبير برشا ورجل دولة ايضا حتى كان والي كان والي على بنزرت لمدة معينة ونلقاه معاه الدكتور ايضا مصطفى التواتي اللي هو جاء وجايب معاه الكتاب متاعه اللي يأكد فيه من خلال الكتاب متاعه اكتشاف فضاء اثري في مدينة بهاية او في منطقة بهاية
6: بهاية تبع معتمدية مطر
0: تبع معتمدية مطر وهذا اكتشاف جديد بصراحة ولكن فوجئت انه زوج تظاهرات تزامنوا في نفس الوقت ما بيناتهم 10 متر وما وقاش تنسيق بأسف شديد منه والمسألة الثانية انه انعدام وجود الجمهور اللي بش يتابع شبيها اخي مطر عقلت ما عادش ثم ناس تتابع معاش الناس تهتم بالحركة الشعرية التونسية معاش الناس تهتم بالآثار خاصة متاع مطر مدينة مطر وما جوارها معناها ثم غياب رغم أن السادة مدير دار الثقافة والسيد أمين المكتبة سألتهم قالوا لي بعثنا دعوات لكل الناس
2: دونك اللقاء صار ضمن الأيام الوطنية للمطالعة
0: بالضبط
6: بعثوا لكل الناس وإذا أكسجين اللي هي تدخل الديار الكل وتدخل الوذني المسامع الكل وما علموناش لهنا يقعد زيدا خلل في الاتصال والتواصل مع مختلف الإدارات
0: السيدي
6: تحب توصل المعلومة متاعك وتحب يجيك الجمهور عندك القائد متاع الجمهور إذا أكسجين أفام المايسترو هي راي توصل لك صوتك وين ما كنت وتحاول تحيي كل الأنشطة وكل التظاهرات وكل معناتها الإنجازات والمشاغل كل شيء تواصلوا معنا وش عليكم في الباقي بالنسبة لليوم 18 ماي نادية بعد إذنك اليوم الوطني والعالمي للمتاحف هاوكا استثمروا الوقت ومشيوا للمتاحف التونسية
2: متاعنا نبداو
6: سمين بلوكي كملوا تنجموا تمشيوا وتعملوا طلة اما بالحق راهو مش خطر نهار معناتها نهار المتاحف يدخلوا بلاش والا اول احد من كل شهر يدخلوا بلاش المتاحف مثالش خليه واعملوا صوم رمزي وخلي الناس تعرف الثقافه نتاعها وتمشي تشوف المتاحف وبربي من غير استغلال للصغيرات والعائلات نتاعهم معناتها باش يمشيوا يشوفوا المتاحف ويشوفوا التاريخ ويسالوا على الحضاره ويسالوا على شنو اللي عنا وساعات تغيب عليه معناتها الولي المعلومه مثالش كي باش يمشي يلقى شكون يأطر غاديكا في المتحف ولا في الموقع الأثري ولا في دار الثقافة ولا في مكتبة عمومية ونوصلوا المعلومة للناس كل كبار وصغار رانا شغوفين بالمعلومة الصحيحة
2: شكرا أرفع يعطيك صحة تحية كبيرة ليك المشوار متواصل في نهارك زين نهاركم أسعد الأيام
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11

0: بيت العائلة، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبري فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين. فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قولك كيما لا انت.
2: تيداج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو، ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج وصور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214-55-033-038.
6: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
8: حاب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
9: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية. بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
10: مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبورت، برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هوند، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت، بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة طيشي.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت
3: العالي.
2: أخبار أكسجين اف ام. الموعد الأخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. تتواصل الامتحانات الوطنية في الفترة المتراوحة من بين يوم الخميس 14 مايو ويوم السبت 23 مايو، تتلوها الاختبارات التطبيقية في مادة الأعلامية خلال الفترة الممتدة من السبت 16 مايو إلى السبت 23 مايو، حسب ما أفادت نبيه المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت السيدة هدى الشقير. يحتضن المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت وفي إطار اختتام فعالية شهر التراث اليوم عرض فني فرجوي بعنوان صدى الجدران لمجموعة همسات بداية من الساعة 7 مساء بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، حسب ما أفاد نبيه السيد بشير القمودي مدير المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. وعلى الصعيد الوطني، أعطى وزير الدفاع الوطني خالد سهيلي يوم أمس بشارع لحبي بورقيبة بالعاصمة إشارة انطلاق سباق نصف الماراثون العسكري الذي تنظمه إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. ونوه البازير بالمناسبة بالدور الهام الذي تطلع به إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية في مجال التكوين الرياضي وتأمين الجاهزية البدنية للقوات المسلحة، إضافة إلى مساهمتها في دعم الرياضة العسكرية وتعزيز المنتخبات الوطنية برياضيين ساهموا في رفع الراية الوطنية في أهم المحافل الرياضية القارية والدولية، كان آخرها إحراز الجندي أول أيمن باشا 3 ميداليات ذهبية ضمن منافسات البطولة الإفريقية لرفع الأثقال التي احتضنتها مدينة الإسماعيلية المصرية وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع. تنطلق اليوم الاثنين 18 مايو امتحانات الأسبوع المغلق الخاصة بالثلاثي الثالث بالنسبة إلى تلاميذ المرحلة الأعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل إلى غاية يوم 23 مايو. وتأتي هذه الاختبارات في إطار استكمال رزنامة السنة الدراسية 2025-2026 استعدادا للامتحانات الوطنية ونهاية السنة الدراسية، كما ستجرى الاختبارات الكتابية الخاصة بالمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 مايو الجاري إلى 2 جوان المقبل. تنطلق اليوم عملية بيع أضاحي العيد بالميزان بنقطتي البيع المنظمة في منطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس في ولاية بن عروس التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية. وحسب بلاغ سابق لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فقد تم تحديد سعر الكيلوغرام على النحو التالي. بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلو سيباع الكيلو ب 27 دينار، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام 25 دينار و 800 للكيلو، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها ال 65 كيلو 23 دينار و 800 للكيلو. وكما دعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهني إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من هذه النقاط الخاضعة للمراقبة. أسفرت حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي عن حاجز 1825 كيلو و 153.5 لتر من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بكل من ولاية زغوان وتونس والقيروان، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ ليها يوم أمس. وأوضحت الهيئة أن فرق المراقبة التابعة لها كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك وضمان تداول مواد غذائية سليمة وآمنة، في إطار مواصلة تنفيذ حملات

0: البحث والإنقاذ مع تحذير السلطات من اضطراب في حركة النقل. كما ذكر التلفزيون المركزي الصيني ووكالة أنباء شينخوا أنه تم تأكيد وفاة شخصين ولا يزال الشخص في عدد المفقودين، وتم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى، لكن جميع الإصابات ليست خطيرة. وأضاف التلفزيون أن 13 مبنى انهار في الساعة الأولى من فجر اليوم، فيما أشارت سلطات السكك الحديدية إلى اضطرابات في حركة النقل إذ تعكف على فحص سلامة البنية التحتية لخطوط السكك الحديدية. وفي عودة للشأن الوطني ولمحة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، يكون الطقس اليوم مغيم جزئيا صباحا مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. أما درجة الحرارة فستسجل ارتفاعا طفيفا، حيث تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة في الشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وتكون في حدود 18 درجة في المرتفعات الغربية وبين 27 و 31 درجة في بقية الجهات. نهاية المواد الإخبارية من تولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفر على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: Roadshow BYD يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 ميل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج السور باش تربحوا معانا برشا كادوات. Roadshow باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 ميل، نمشيو لجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
6: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه، Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكرهبتك ويدوك، ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
8: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
7: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار ملا أفار.
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار. باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل وقايد تسمعونا في احسن افار. حاضرة معنا مرام، اهلا وسهلا مرحبا.
5: بحنور نادية ان شاء الله.
4: شنو حوالك؟ مرحبا، بداية اسبوع موافقة ان شاء الله.
5: ان شاء الله يا ربي.
4: اي شنو حوالك؟
5: الحمد لله.
4: شنو عنا افاريات؟
5: بالنسبة اليوم عنا ثلاثة افاريات، فما ابارتمونات اراضي. نبدو بالاراضي كتحب.
4: اي
5: اليوم عنا أرض للبيع في راس نجلة. الأرض اللي مساحتها 500 متر، قريبة للبحر 600 متر، وأوراقها قانونية، فيها شهادة ملكية وفيها بلان. والربح هو 120 مليون، وزيد حتى كي تبني راه فيها فيو على البحر.
4: أي بي هذا بالنسبة للمواصفات.
5: المواصفات هذه أي متاع التيران. نتعديو للتيران الثاني واللي هو في بنزرت الجنوبية، فيه 6 هكتارات، الهكتار الواحد هو 20 مليون، يعني الأرض تقريبا باش تجي 120 مليون. 6 هكتارات 120 مليون، يعني الأرض هذه تتسمى فرصة بصراحة.
4: فرصة لتوعد من أجانس إكسبريس نورا بنزرت.
5: 6 هكتارات 120 مليون تتسمى فرصة، خاطر ساعات عندنا هكتار برضه ب 200 مليون، عرفت؟
4: باهي.
5: توا نتعديو لابارتمون للبيع. لابارتمون هذه وسط البلاد، فيها زي على القنال تاع بنزرت، باش نلقاو فيها صالة، زوز بيوت، سال دو بان، كوجينة. مساحتها هو 50 متر، والبري هو 160 مليون. قابل للنقاش.
4: واضح الأسعار اليوم ممتازة، متاع بداية أسبوع أفاريات ما فماش كيفها، ما تقبلش المنافسة، أجواء حلوة ياسر.
5: على خير. اسم المرة اللي فتت ميديا قلت لي على ديار للكري في العيد.
4: اي
5: بالنسبة رو انزبنا شفنا مع الكيب مع البروبريتير، رو سي انترجي
4: انترجي
5: ما بتعرف انت العيد وحفت العيد وتبيحة وكل حاجة تدوك، يعني انا غالبا عرفت
4: دونك سي انترجي. واضح خير كي قلتنا على الإجابة وكسمعوها الناس الكل. عيدوا في ديرتكم، شيخوا رواحكم، وقعدوا في دياركم، ومن بعد اخرجوا على نظافة.
5: فما مثال ناس يجيوا يكريوا، مثال يقول لك انا نكري ابارتمون ولا فيلا، اما راني مانيش جيت باش نرتاح، نمشي للبحر نعمل باربيكيو على البحر، اما راني مانيش باش نعيد، عرفت؟ كل واحد وكيفاش.
4: واضح، يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو. نذكروا بنوامر التليفون ولا دغاس.
5: باهي، بالنسبه لنوامر التليفون هو 93 175 458، ولا 55 499 878، ولا 42 185 581. بالنسبه للادريس هي مقابلين سيرفيس دومي، تلقاونا من 8 حتى 6 نتاع العشيه. نيميرو نتاع الفيكس هو 72 43 5000. ان شاء الله نهاركم زين ويعطيك صحه ناديه.
4: نهارك اسعد الايام مرام، يعطيك انت الف صحه، تحيه كبيره ليك والكامل للفريق العامل باجانس اكسبريس نورا. وقت 10:18، نرجع لكم بدورة المرشي بعد شوية.
1: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار ملا أفار.

0: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة واللي بيان في تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
1: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
3: ألوي
4: يا راجل
3: رحمة بابا سيء لحس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما عاش النجم ندور
4: باهي يسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش
3: هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل
3: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا صدقوني ريتوريت وعمري مريت كما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل اطلبونا على 97 210 134

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اوكسجين افام، حكاية تتعاش.

0: الفلاح يحرس الأرز وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
1: مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة، نكتشفوا الأسعار مع بداية الأسبوع في سوق صلاح الدين بوشوشة.

0: الحالين كما ديما نقولوا راهو نارسين، ولكن مع اقتراب العيد ومع الحركية بمناسبة عيد الإضحى والمناسبات هذه السوق يكون موجود نسبيا يعني، مع انخفاض ربما تخفيف في السيولة يعني في التوافد يعني توافد المواطنين.
1: باش باش نبداو خضره؟
0: نبدا بالخضره. برا نبدا بالخضره اليوم. الخضره نسبيا ناديه تقريبا، الاسعار نجم نقولوا في المتناول بالنسبه للخضره في متداول تقريبا. اليوتيوب ب 12%، اليوم الخس ب 12%، ايضا 15% وحتى 15%، الفول اكو ب 12%، والقمره ب 2300، الفجل ب 15% كذلك، بالربطه بطبيعه الحال، البطاطا ب 1980 وفما ب 18%، القارص ب 15%، البتراف ب 2000، البسباس ب 2500، بسباس فماش برشا كميات قليله اليوم بسباس، البصل ب 2000، بالربطه بطبيعه الحال، والسناريا ب 2000، والبطاطا كما قلت ب 2000 1800 و 2200، الطماطم 3600، الفلفل المسكي 1980، القرع الاحمر ب 1500 فما حتى بدينار، وهذا الاحمر. بالنسبه للاخضر 2500 الاخرى، المعدنوس ب 400 بالربطه، الخضره ب 400 كذلك بالربطه زاده، السبناخ ب 400، واللوبيا الخضراء ب 7 دينارات. هذايا بالنسبه للخضره اليوم. نقدموا شويه نمشيو للغله ناديه. ندخلوا للغله. الغله ثم الغلال الموسميه بطبيعه الحال، ثم الخوخ موجود ب 6 دينارات، خوخ بوتبقايا ب 6800، ماهوش حاجه كبيره برشا، مازال ما طابش مليح. المشمش ب 5 دينارات، البصاعه ب 3 دينارات و 500، التفاح الجولدن ب 4500، وفما التفاح الحلو هذاك ب 4980، البرتقال مازال شادد روحه شويه، المالتي ب 5 دينارات وفما حتى 6 دينارات، والتونس ب 7 دينارات، فما كميات قليله ايضا في البرتقال لانه على مراجع يعني مشي ان شاء الله. التمر التمور حسب النوع بطبيعه حالكم ب 5 دينارات، الفراك ب 5 دينارات حتى 12 دينار 800 في دقله النور. هذا بالنسبه للغلال اليوم. بالنسبه للحوم البيضاء، لحوم نادي السكالوب في استقرار، سكالوب الدجاج ب 17 دينار و 490 الكيلو، كيلو دجاج ب 8400، الفخار ب 8990، في سكالوب داند ب 16 دينار و 99، واستقرار هنا في سكالوب داند لانه عنده مده هو في 16 دينار و 990 تقريبا. في الشاورما داند 15 دينار و 990، وفي الاكتاف داند ب 8490. الحارة عظمكم 800 حتى 900، البلاتو فما ب 5 دينارات، وفما عرض البيع 3 بلاتوات ب 12 دينار و 900، يعني بثلاثة كي تاخذ 3 بلاتوات تاخذ 12 دينار و 900 بالنسبة للبلاتو عظم. هذا بالنسبة للحوم البيضاء. الحمراء جنب عجول 38 و 800، كتف وكرومة علوش 66 و 800. في ارتفاع يعني علوش نجم نقولوا في ارتفاع. كتلات علوش كيف 66 و 800، هبر عجول 45 دينار و 800، العلوش حليب 66 دينار، وش اللي يبقى في 66 ما يزيدش يخدم يعني هادي
1: علاش وين مازال باش يمشي 66 بعد 65 66 70000 معقول اكثر حتى من 70.
0: تو احنا في ان شاء الله في المراسله القادمه تو ناخذوا عند الاسعار الحقيقيه مع اقتراب العيد ان شاء الله.
1: واضح.
0: المركز ب 42 دينار، الحب العظم ب 40 دينار، المفروم ب 44 دينار و 800، الكبده والقلب بقري ب 65 دينار، والهبرة بتاعنا محلي، الهبرة محلي ب 42 دينار. هذا بالنسبة للحوم الحمراء. ندخل سوق الحوت. الحوت موجود نسبيا، الشاوري مازال ما جاش، ما نعرفش علاش، وخر كما قلنا النهار، وخر شوية الشاوري، لأن نورمالمون الشاوري تو راهو رابخ نجم نقولوا، لكن إلى حد الآن لم يحل ركبه الشاوري في انتظاره. إذا المرجان كو 12 دينار و 600، الكعبة تون ب 12 دينار، القرميد 28 دينار و 600، القاروس بحري متوسط هذا 36 دينار و 800، والمربي ب 27 دينار و 600، وفما 28 دينار و 600، الورقة ب 28 دينار و 800، فما حتى أقل شوية 21 دينار و 800 زاد المربية، الورقة مربية، التريلة الحمراء 36 دينار و 800، وفما حتى 46 دينار حسب الحجم بطبيعة الحال، السردينة 5800 6800، السردينة موجودة بكثرة وموجودة

0: رساله بالجدا للسردينه، والسردينه حره يعني ب 6 دينارات 80 جنيه، النزل 17 دينار 80 جنيه، والسيبيا 29 دينار و 600، الكروفيت خشينه ب 42 دينار، وفما المول ب 14 وب 15 دينار. هذا بالنسبه للاسماك اليوم في سلاح.
1: يعطيك صحة، يعطيك صحة زميل فؤاد المحمدي، فكرة عن الأسعار اليوم في سوق صلاح الدين بوشوشة مع بداية الأسبوع. شكرا لك، تحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات، إن شاء الله نهاركم زين.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
1: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار وباش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورة.
3: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئنك. اختار الثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجانس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم. اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
2: أوكسجين اف ام،
3: أوكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي
4: أخبار أوكسجين اف ام، الموعد الخبيري على موجات أوكسجين اف ام. مرحبا. يوميا يحتضن المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت في اطار اختتام فعاليات شهر التراث اليوم عرض فني فرجوي بعنوان صدى الجدران لمجموعه همسات، وذلك بدايه من الساعه 7 مساء بدعم من المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه ببنزرت، حسب ما افاد نبيه بشير القموجي مدير المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت. وعلى الصعيد الوطني، شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس في عدد من اللقاءات وتظاهرات الإقليمية التحضيرية تمحورت حول السيادة الصحية والتصنيع الدوائي والتحول الرقمي والابتكار، وذلك في إطار مشاركته في الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. وأكد الوزير خلال التظاهرة حول الصناعات الدوائية في أفريقيا إن الأمن الصحي لا يتحقق دون إنتاج محلي قوي ونقل لتكنولوجيا وشراكة عادلة تمكن القارة من تقليص تبعيتها وضمان دواء آمن وذي جودة. كما شارك أيضا في الاجتماع الوزاري الإفريقي رفيع المستوى الذي نظمه المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض، حيث دعا إلى صوت إفريقي موحد في إصلاح الحوكمة الصحية العالمية مع إبراز التجربة التونسية في الملف الطبي الإلكتروني والمستشفى الرقمي والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي في الصحة. أفادت وزارة العدل في بلاغ لها بأن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم القيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، وأضافت أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتبات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضي. هذا ويشار إلى أن المحامون انطلقوا بداية من اليوم في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بدعوة من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تنطلق بحمل الشارة الحمراء بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها، وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. أفاد نائب المجلس المحلي ببوفيشا سميم هذاب اليوم بأنه جرح حادث انقلب الحافلة الليبية في حالة صحية جيدة وغادروا المستشفى، مشيرا إلى أن الحادث الذي جد على مستوى طريق السيارة سوسة محطة سيدي خليفة في اتجاه بوفيشا كان نتيجة السرعة والعوامل الطبيعية المتمثلة في الأمطار. كما أوضح أن الحافلة كانت قادمة من ليبيا ومتجهة إلى الجزائر، وكان على متنها 32 شخص بينهم 28 راكب تونسي و4 ركاب من ليبيا. كما أضاف أن سائق الحافلة ليبي الجنسية، وكانت السرعة في حدود 110 و120 كيلومتر في الساعة بينما كان الطقس ممطر. وأشاد نائب المجلس المحلي ببوفيشا بنجاعة تدخلات الإنقاذ وسرعتها، مؤكدا أن مختلف الوحدات وصلت إلى موقع الحادث في الوقت المحدد. هذا ويذكر أن الحادث كان قد أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 30 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات الجهة لتلقي الإسعافات. وفي أبرز أخبار العالم، دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قادة الجيش إلى تعزيز وحدة الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى حصن منيع وفق ما أفادت به وسائل أعلام رسمية اليوم. ووجه كيم هذه التعليمات خلال اجتماع مع قادة فرق أولية في الجيش الكوري الشمالي أمس، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير باللغة الإنجليزية. وأورد التقرير أن الرئيس الكوري الشمالي وضع خططا لتعزيز وحدات الخط الأول ووحدات رئيسية أخرى من الجوانب العسكرية والفنية، وذلك في إطار قرار مهم لمنع نشوب حرب بشكل أكثر شمولا. وأكد أن العمل الاستراتيجي للجيش سيجدد، كما سيجرى تغيير كبير في جهود ردع الحرب دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وفي إشارة واضحة إلى كوريا الجنوبية، ذكرت وكالة الأنباء المركزية إن الضباط القياديين على جميع مستويات الجيش يجب أن يستمروا في رفع وعيهم الطبقي واستشرافهم للعدو، كما تحدث كيم خلال لقائه بالمسؤولين العسكريين عن سياسة الدفاع الإقليمي التي ينتهجها الحزب الحاكم لتعزيز وحدات الخط الأول على الحدود الجنوبية وتحويل خط الحدود إلى حصن منيع.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف باسعار مدروسه؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
2: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعدي والباك. انت عليك القماش وإحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. مع نيابة سوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية، بوجو، سيتروين، دي اس و اوبيل. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhab te kiwedouk. Ou ma'ahom, t'en sache kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasa Jbed. Info line 70-146-598. Ou elle, 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
4: ألوي
5: يا راجل،
4: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الأوتوريت ما حاش النجم ندور.
5: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي أوبيغا راس جبل، صدقني بسوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
4: هذا كل وي
5: موبل رفرافي أوبيغا في راس جبل.
4: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوف أول بياج وندور.
5: موبل رفرافي أوبيغا راس جبل مقابل قاعة الأفراح لوبيغا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما مبر رفرافي لوبيغا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134 210 134.
6: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزر، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. أنفو لاين 98-136-214 55-033-038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد ما لازم أسبوع جديد، بداية أسبوع موافقة ومريحة للجميع. إن شاء الله نهاركم زين فل وياسمين الناس الكل، ويتابعوا فينا الكل كالعادة. لازم من الاثنين حتى الجمعة، من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين ونص، الفضل ليكم الصوت، صوتكم والرأي رأيكم، توصلوا صوتكم بالصوت العالي على أكسجين FM. أي موضوع، أي إشكال في أي بلاصة في بنزرت، احنا على ذمتكم. مرحبا بالجميع كالعادة، متابعة لكل الأحداث والأخبار على مستوى الجوية الوطني والعالمي. مرحبا بالناس الكل، تحية لكل مستمعينا، تابعوا فينا على www.radiooxygene.tn، اللي تابعوا فينا على FM على 90 وعلى 104.5، ويتابعوا فينا على الداف الكرهب متاعهم متوفرة بيان سو خارج بنزرت. وسيختو بزادة كيف تحية، تابعوا فينا على السيت، على الابليكاسيون متاعنا، سامحوني على البلاي ستور، أكسجين FM، ونلقى كل الأخبار وكل التفاصيل. مرحبا بال جميع. باش نحكيوا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. الزيارة كيفاش كانت، شنو بعد الزيارة، علاش كانت الزيارة وسط أجواء متوترة جدا في الشرق الأوسط، مضيق هرمز واختناق كبير تقريبا فارغ المضيق دون حركات، ما فما حتى حركة في الملاحة في المنطقة. مشهد غير عادي، لأنه نحكي على واحد من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم. دونك الوقوف هذا باش يكون فاتورته غالية باهظة على أمريكا وغير أمريكا والعالم الكل والناس الكل. اليوم الرئيس الأمريكي ماهوش منجم يقدم، لأنه لقي قدامه كيف دولة ورات أنها دولة وزنة، دولة واقفة. تفضل خويا، تحبني نرخ، انا مانيش باش نرخ، وين تحب نمشي ونمشي. وهذا هو تقريبا تلخيص المشهد، ومانيش قاعدين نحقوا في تقدم جملة. معناتها ايران مش راضية بالوضع وتحب المضيق يتحل، وهو قاعد شد المضيق، لانه بالنسبة لي تقريبا ورقة الضغط الوحيدة اللي بقات له سين وترسل ويستأنف الحرب، ما عندوش غير هذا. دونك باش نحكيوا في هذا الكل ان شاء الله باكثر تفاصيل بعد شوية. مرحبا بالجميع، 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخلوا لي كومنتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية كالعادة بدايتنا تكون بالدورية، تكون حاضرة معنا رانيا لترابلسي، تحية العزيز في الاخراج، تحية ألفة الجندوبي في رئاسة التحرير، عواد في التنسيق، حمزة طيشي معكم كوتي ميكرو. مرحبا بالجميع في موعد جديد من لازم لازم.
1: لازم لازم على أكسجين.

0: Oxygène FM.
1: لازم على
2: أكسجين أفهم. مرحبا بكم من جديد في لازم وصي معكم حتى الماضي ساعتين ونص ما ساعة وعشرة دقائق موعدنا توت سويت مع رانيا ترابلسي في الدورية.
3: الدورية
2: رانيا صباح النور. مرحبا
4: صباح النور حمد، تحية بيك تحية سيدة المستمعين وبديت أصبح موافقة للجميع.
2: موافقة لك أنت زادة كيف وين بديتها الجماعة هذه؟
4: الجمعة هذه اخترت اني باش نبداها من معتمدية الجردونة، بالتحديد باش نحكي على الملعب البلدي حمادي البجاوي اللي تقريبا اكثر عليه التساؤلات، برشا ناس قاعدين يتواصلوا معنا من اهالي المنطقة حول وضعية الملعب، وانه نعرفوا من اكتوبر 2025 كانت انطلقت فيه اشغال بسيطة اللي نحن نعتبروها حسب كلام الاهالي المنطقة، يقول لك وانه باش يصير فيها تدخل في اعادة تهيئة لأسوار داخل الملعب، وأيضا زادة لترقيع جزء كيفاش؟
2: سور برك
4: سور أي سور الداخل
2: ممكن يقولوا أسوار متاع 6-7 سنين في تونس، هو سور
4: أي ليه سور نحكيو على سور الدخليني اللي هو هذاك
2: صحيح.
4: تعاود تمت إعادة البناء نتاعو باش يصير زادة كيف الجرياج هذاك الكل اللي موجود على طول الملعب هذاك الكل باش يعاود يتبدل الكل، وما ننساو زادة فما البيبان اللي باش يتعاودوا الدخلانيين متاع الملعب، مع ايضا زيدة اعادة تهيئة بسيطة ترقيعية للمدرجات الملعب البلدي. اللي صار حمزة واللي خلى اليوم انه نمشي ونتنقل على عين المكان ونشوف الوضعية متاع الملعب هو التساؤلات متاع المواطنين، يقول لك اليوم ما فماش مقاول موجود في الملعب، الملعب مسكر، اشغال واقفة، وهذا اللي موجود وموثق على الفيديو الموجود على صفحتنا بتفهموا شنو اللي قاعدة نحكي فيه. فما البيتون بتاع السور ديجا مصبوبة وكموجود في الفيديو تطبق كل أمور واضحة، وزوز البيبين ديجا متاع الدخول ومتاع الخروج اللي دخل يخرجنا من الفساد يعني التليني متاع الملعب، وكيف يخليك تدخل لي حجرات الملابس و الباب هذاك اللي الوصاني نعرفوه الكل اللي دخلنا يدخلوا منه الملاعبية وذلك الكل حمزة السور ديجا قلت لكم مريقل قعد. المشكل هو انه الداخل فما التهيئة متاع الارضية اللي هي مازالت ماهيش مهيئة، الداخل زادك كيف موقعش التدخل تقريبا حتى في المدينة.
2: شو الداخل الارضية راني فسرنا شو معنى الارضية؟
4: الارضية باش تتصب يعني شفت فما التراب هذاك اللي موجود وراء السور قد اللي هو يعطينا الدخلين متاع الاستاد يعني وين حجرات الملابس وين ندخلوا لداخل الاستاد مين يخرجوا للملاعبية الزنا ذيك تحت الواء تحت الدروس قد اللي هذيك باش يعني تولي كلها بالسيمان تتبلط الكل التعاود هذيك الكل اللي هي موجودة التراب يجاكم قاعد يشوفوا في الحديد الكل مصبوب متاعها موجود محطوط في القاعة لكن موقعش الصبين متاعها والإعادة متاعها واللي هي واقفة تقريبا منذ في أواخر شهر رمضان، واللي خلى لهنا أنه الناس تسأل أعليش اللي صار واللي قاعد صاير جدل هذا الكبير يخلي أنه اليوم مخاوف كبيرة سواء من سير جرزونة وإلا زادة من الأندية اللي قاعد تلعب غاديكا والأهالي المنطقة والتلامذة زادة اللي قاعدين يجيوا غاديكا يترانيوا في الملعب هذاك. يقولك احنا اليوم اخترنا الموسم الرياضي هذايا وسير جرزونة تنقل لملاعب أخرى في مدينة بنزرت والعب فيهم، لكن اليوم هل انه نحن اليوم باش نقعدوا على نفس الحال والا باش نضمنوا على الموسم الرياضي نتاعنا الجديد وانه تنتهي فيه الاشغال ترجع الحياه وترجع الناس ترينا وتلعب في سير زرزورة.
2: قبل الاجابه على السؤال هذا بشويه راني نمشي وبابا، معناتها اذا فهمت مليح الاشغال في ملعب حمادي بجاوي في زرزونة واقفه من شهر رمضان.
4: من شهر رمضان من اواخر شهر رمضان بس المده الاخرانيه نتاع رمضان
2: وعليه
4: احنا الاسبوعين الاخرانيين نتاع رمضان موثقه في الاشغال على حالها لحد اللحظه هذه
2: باه. واحنا بدينا الاشغال وقتاش رانيا؟
4: بديناها في اكتوبر 2025
2: يعني منطقيا وحسابيا بعمليه حسابيه بسيطه افريل
4: ومده الاشغال 80 يوم
2: دونك بدينا في اكتوبر افريل نكمل نجيو على بر
4: نورمالمون
2: شنو اللي صار؟ علاش وقفت من رمضان؟
4: وقفت الاشغال نظرا وانه السياج اللي باش يتعمل يعني الحديد اللي باش يتعمل هذاك في السور البيتون اللي طب جديد هذاك اللي موجود في الفيديو
2: اوكي
4: نورمالمون كي يتعمل مطابق لكراس الشروط اللي طبقت عليها البلديه والمقاول.
2: باه
4: لكن ما صارش هذاك حسب الاتفاق، اللي صار وانه جات نوعيه اخرى او بالاحرى حسب اللي قالوه الناس اللي موجوده غادي في الملعب ولا حتى من التكني المصري يقول لك وانه نفس الجرياج اللي تنحى القديم جست بانه عاود باش يركب. اللي خلى لهنا البلديه تفيق وانه فما اشكال صاير في المشكله هذه نتاع السياج، واللي وقفت هي الاشغال مع المقاول باش يجيب الجرياج اللي هو مسابق.
2: اوكي، يعني الاشغال وقفه بطلب من البلديه، معناتها مصالح فنيه في البلديه، الاشغال وقفه بطلب من مصالح فنيه.
4: اي من بطلب من بلديه بنزرت، على خاطر فما اشكال صاير في الجرياج هذا. يقول لك انا اتفقت عليك على نوعيه معينه مطابقه لكراس الشروط باش تركب، انت تجيب لي حاجه اخرى مش مطابقه، راني ما نكملش الاشغال ويلزمك تلتزم بالكراس الشروط هذيك. وتوا ديجا قاعد المقاول يخدم على النوعيه اللي وقع اتفق عليها في العقد.
2: اوكي،
4: حسب كراس الشروط اللي هذيا ان شاء الله في غضون اسبوعين او اقل، ما نحبش نعطي يعني مواعيد وفتره زمنيه، انه ان شاء الله في الايام القليله القادمه انه باش يتم معاينه النوعيه الجديده هذيا ويصير عليها جلسه عمل في البلديه.
2: اي من رمضان لتو يا رانيا، من رمضان لتو هو يحضر.
4: اي من رمضان لتو يحضر. ما تعرف انت حمزه راه كي هو وقف ما في رمضان وقف اخر رمضان حتى يمشي للادارات، وراك تعرف السيركوي الاداري والاوراق ودرا شنو في كيفي وفي جيب وفي حط، يعني فيها برشا وقت وفيها برشا اجراءات. اللي خلى اليوم الحقيقه يعطيها صحه مدام ايمان الزوابي كانت العامه المكثفه في بلدية بنزرت اليوم مشيت البلديه.
2: قبل مدام ايمان استنى ساعه، قبل مدام ايمان رانيا، الجمعيه شنو قالوا لك والمسؤولين في الجمعيه شنو قالوا لك؟
4: على شنو قالوا لك؟
2: على الوضعيه بصفه عام.
4: الوضعيه يستناوها، قال لك طولت، احنا ما حسيتش نخسروا موسم اخر رياضي واحنا مشتتين.
2: وعلاش الكرياج مش من الاول؟ علاش مش من الكرياج من الاول محضر روحه حسب كره الشروط المقاول؟ شنو صار؟
4: الله غالب ما نعرفش شنو جاي في مخه ولا شنو كيفاش حب شنو اللي حب يعمله بالضبط.
2: جاب نوع اخر ولا شنو جاب نوع اخر؟
4: جاب فما حاجه نوعيه اخرى ركبت، لكن هما يقول لك الناس اللي موجوده غادي هلينا في جازون يقول لك راهي النوعيه القديمه، ذاك القديم النحات دهنوا عاود زبدوا عاود جاب ركبوا.
2: هذوما اللي مطلعين في التيران وقراب في التيران قالوا لك معناتها السيد دهن الجرياج القديم.
4: اي دهن وعاود رجع الجرياج القديم، لكن احنا خلينا نقولوا في جانب في حاجه مهمه وهي ملفتة للانتباه، وانه يعني تم التفطن للحاجه هذه وتمت المراقبه. خلينا نقولوا اذا كان احنا اليوم ما راقبناش المشروع راه ما ثقت لحد، راه كان ينجموا يركبوا يتعاودوا ويعاود يعمل المحكة باهية كما نعرفين هكا عند حديد باهي ويدهنهم ويركبوا على روحهم، ما راح حد وما شاف حد. لكن اليوم انه تكون فما رقابة ويكون متابعة للمشروع لهنا احنا نقفوا ونقولوا الله يعطيكم الصحة على جانب هذايا، اللي هو خلوا انه نوقفوا الاشغال نلتزموا بالمكتوب وبالبنود المنصوصة في كراس الشروط تعطينا اللي اتفقنا عليه تو احنا نكملوا لك بقية فلوسك تكمل تبدا امورك واضحة. لكن انه اليوم تصير بالطريقة هذيك هذايا اللي مرفوض، واحنا ان شاء الله باش نقعدوا في متابعة للموضوع، والاكيد وانه مواصلة دائمة للمواضيع هذيا، وكل ما تكون فما حاجة جديدة وان شاء الله انا اللي يقولوا اللي حتى يعطيها صحة مدام إيمان كما قلت لك حمزة، وإنه تقول لك
2: شنو قالت شنو قالت لك سيدة إيمان زوي مكلفة بتسير بلدية بنزرت؟
4: احنا رانا اللي وقفنا الشانتي حتى يلتزم باللي اتفقنا عليه في كرة الشروط.
2: وقتاش؟
4: ما تجيبليش حاجة ماهيش مطابقة.
2: وقتاش؟ ما عطاتكش وقت؟
4: قالت لي في غضون المدة هذه، ما حبيتش الآن، أنا لن نجم نقول لك في جمعتين ولا في شهر، ولا هي تنجم تقول لك مثلا في ثلاثة أيام أربع أيام.
2: خليها
4: دونك كل ما تكون فما حاجه جديده نعاود انا نقول لك حمزه. اما لكن اللي
2: الاهالي لهنا خايفين يقول لك نزيد نخسر موسم اخر.
4: لا لا لا، انا ديجا قلت لها الكلام هذا، قلت لها مدام راه اليوم الناس راهي خايفه على انه تخسر موسم اخر. قالت لي لا،
2: جمعيه تقول لك تعبنا عام كامل واحنا عباره مشردين من جمعيه من ملعب الملعب والملاعب في معتمديتنا الاخرى فيها جمعيات اخرى ومنافسه للسير زارزونا سواء في مزرعه عبد الرحمن والا المنزل جميل نفس الرابطه موجودين مع بعضهم كيف دونك يقول لك انا زاد نعذر الناس ما نجمش بالسيف عليهم، انا نمشي نقول البلديه يعطيني تيران باش نلعب فيه.
4: ايه حاسب اللي في تواصل اليوم مع مدام ايمان قالت انه ان شاء الله بقدره ربي قبل ما يبدا الموسم الرياضي يكون التيران حاضر يرجعوا لبلاصتهم.
2: صور هذا صور معناتها يا رانيا راهو كالعاده نعاودوا نرجعوا نفس المشكل نتاع الصفقات العموميه ونعاودوا مره اخرى كلامنا هذا نتوجهوا به اكزاكتومون نتوجهوا به وزاره التجهيز وزاره الداخليه وزاره الكل اللي معنيين بالاشغال وخاصه رئاسه الحكومه معاها مجلس النواب الشعب يا وقيت يا جماعه راهو على تغيير قانون الصفقات العموميه في تونس وتكلم عليه حتى السيد رئيس الجمهوريه راهو مش معقول هكايا معناتها مواطن قلت مواطن مقاول يعمل كما يحب معناتها نقعدوا معاه تفاهموا معاه في صفقه نتفهموا باش يتبدل قرياج، جرد سور في وسط الملعب، ماهوش حتى اسوار ملعب البرة وكذا، هذا جرد سور في وسط الملعب، سيباري لي جرادان وعلى على الجازون. نلقاو رواحنا في السور هذايا توا اكثر من 7 شهور واللي هما المفروض اشغال 6 شهور، والسيد مازلنا ما تنقلناش، نحكيو على جرادان هاك مصورتهم مازالوا مشقوقين وحالتهم حليله اللي باش يدخل يعمل فيهم تحسينات، معناتها السور بركة ديجا حرنا فيه، والسيد عمل لي سور ماهوش مطبق المواصفات، لازم مصالح فنيه في البلديه توقفوا، دونك علاش هكا معناتها؟ ما فهمتش انا كل شيء في تونس بال بال بال بال كل مشروع بالعوج، كل مشروع يعني نعملوا مشاريع، نقروا مشاريع، نعملوا ليجان بلوتو، نقروا بهم مشاريع وبعد نعملوا ليجان باش نلموا بهم التمويلات نتاع المشاريع، وبعد نمشيو نعملوا ليجان نتاع متابعه المشاريع المعطله، وبعد نقسموهم مشاريع كبرى ومشاريع صغرى. معناتها فما حتى مشروع قاعد يمشي في النورم في تونس، ما فهمتش انا شنو هي الحكايه نتاع انه راهو قيد باش نبدلوا القانون صفقه عموميه، عندنا سنين قاعدين نقولوا فيه
4: سنين دجا من قبل حتى ما يكون فما مجلس نواب الشعب وحنا نحكيه،
2: يعني نحطوا بروجي راني احنا حاطين بروجي نتاع 6 شهور ليزي يعمل قرياش كما يحب هو، ليزي ما يكونش في النورم، ليزي يفوت لي الوقت، ليزلي يقعد نستنى فيه تو حتى يحضر لي الجرياج الجديد باش نمشي نفاليديلو ويرجع يكمل ويكمل لي مخر ويعطيني ويا دار ما دخلك شرش. قال السيد ما انت عباره ما صار شيء معناتها ريغلومور
4: عليه هذيك. احنا تو نقولوا ديجا الموندا الجديده نتاع مجلس نواب الشعب قريب توفى، واليوم الحاجه المهمه اللي الناس الكل تستنى
2: ما مسوهاش،
4: وحنا كنا حكينا وعاودنا وكرنا
2: بالضبط كيما غيرهم راهو مش هما بركه باش ما يكونش تحامل على مجلس نواب الشعب هذا الكل هم الثوره التو الحاجه هذيك ما تمسكش
4: ليه الكلهم اللي نورمال ما هذه تكون اولويه قصوى كيما برشا اولاد كيما تخموا في حاجات اخرى خموا زاد راهو في القانون هذه راهو زاد دمار ولا لتونس ودمار للصفقات العموميه ودمار للمشاريع اللي ولات تقريبا كل مشروع يكون هو مدته شهرين ولا ثلاثه قاعدين نضربوا فيه بالخمسه وبالسته 7 سنين راهو ماهوش معقول
2: راهو. لا والقواوين ياخذ وقته السيد المقاول ويعمل لك المشروع ويعمل لك الترافو وتبدا اور نورم نفيقوا به نوقفوه نقولوا له صلح يرجع يصلح وعادي ويخدم وكانه ما صار حتى شيء معناتها، والوقت الضايع هذاك على حساب المواطن ما يتعدى عادي ما عنده حتى قلق فيه.
4: خاطر راهو كل شيء مربوط ببعض، وراهو اليوم انت اذا كنت راه يقعد لك اكثر من 4 ولا 5 شهور وهو مسكر
2: صحيح
4: اي، ومن بعد زيد تخليه 5 6 شهور اخي مسكر ومن بعد
2: بالضبط
4: الصغار والجوارات اللي غاديك ويمشي.
2: وكي تجي تحكي مع المقاولين يقول لك شويه وهذاك حد فلوس وهذاك حد فلوس ومن وين تاخذ فيه انت اصلا مشروعك هو حد فلوس
4: ولا انت حد فلوس ما تاخذ ما تخش صفقه وانت خاسر فيها. وحاجه اخرى زاد راهو برشا دهك على الكنز اكتوبر على البسيري وعلى الملاعب الاخرى، راهو اليوم كل حاجه منشاه رياضيه اليوم باش تخدم يعني خدموها مطابقه هذايا ندائي للناس الكل اللي يسمعوا فيها مقاولين مسؤولين اداريين، راهو اليوم نتبعوا المشاريع ونعطيوا حاجه للناس اللي باش تخدم على حقيقه فلا بلاش منها، علاش تضيعوا في وقتكم ووقت الناس وتعطلوا في مصالح العبيد. راهو اليوم تثاقف انت معتمديه ولا ولايه كامله على خاطر استاد، وانت تعرف حمزه نرجع بيك التالي شويه للعوام
2: مو استاد يا رانيا كان جاي استاد والله صح تقف على خاطره كيما وقفت على الكنز اكتوبر ناس هذا هذا سور سور سور رانيا سور، معناتها انا كان جاي في داري سور هذا كان جيب له الخدامه تو اقل من شهر نسكر الملف ونتعدى على روحي سور سور سور قرياج خايخ يا اخي قالوا لهم عاودوهولنا اي فوالا معناتها سور يا رانيا وشهر في البريفي تعمل معناتها ما با شهر يعني كان نحط له ناس حتى تك تك تك فوالا معناتها اليوم راني نلقى روحي انا نحوس تو في 7 شهور ومازلت ما قدمت فيه حتى خطوه، معناتها مشكله كبيره بصراحه مشكله كبيره هالمشاريع العموميه. على كل مشكوره رانيا تحيه كبيره رانيا لترابلسي بيان سور على كل هذه التفاعلات هذه وضعيه ملعب البجي، وان شاء الله ما يكونش ديباسمون السيزون الجديده على خاطر الاهالي ما كملوا السيزون هذا كان بالسيف كي نقول الاهالي، لانه ملعب البجي راه بغض النظر على سير زازونا كجمعيه واكبرها وغيرها فانه صغيرات راهو كي ليزاكاديمي وليزيكول والناس اللي تلعب صغار فما فرق بين ولدي عمره 10 سنين وليزاكاديمي نتاع 7 و8 سنين و5 سنين نوصلوا نحطوا في ملعب حمادي بجي، وبين اني راني الله اعلم وين قاعدين يترانيو وكل واحد يلعبوا في بلاصه وكل واحد في معتمديه اخرى طفل صغير ما نجمش نقعد نجري بيه انا كبارون يقول لك انا هو يترنى سبت حد ماذا بيا في التيران تاعو في حومته خويا تتفضل امور يعني راهو منشأة كيما هذيك لمت لي صغيرات المعتمدية الكل زرزونا واقفة تو رياضيين على الاشغال هذه باش تخدم في لي نورم للاسف الشديد. تحية كبيرة نسكل تسمع فينا في زرزونة 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخلينا لي كومنتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي باش نقعدوا في المتابعه بالطبيعه على الملعب وغيره من المنشآت وانتم تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع، نرجوكم بعد الاخبار مع واد في العوني موسي ماكو في لازم لازم حتى مع ساعتين ونص.
0: لازم على اوكسيجين افان
3: اوكسيجين افان.
5: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
6: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
7: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
8: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف، والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
9: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: Oxygène.
1: أوكسجين اف ام في كامل انحاء العالم. أوكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygene.ti على www.radiooxygene.ti.
2: أوكسجين اف ام.
3: أوكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: اخبار أوكسجين اف ام. مرحبا بكم في الموعد الاخباري على أوكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، أقرت اللجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة جملة من الإجراءات العملية والفنية، ذلك لتسريع استكمال مشروع ربط المنطقة بالغاز الطبيعي الذي تقدر كلفته بحوالي 135 مليون دينار. كما تم التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف المتدخلة وخاصة المقاولات المكلفة بالمشروع بتعهداتها وتسريع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال مختلف مكونات المشروع في الأجل المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل طرف يثبت تقصيره، بما في ذلك فسخ الصفقات عند الاقتضاء. ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية لشبكة نقل الغاز الطبيعي وتزويد 14 منطقة بلدية بولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، إلى جانب دعم الاستثمار والتنمية بالمنطقة. يحتضن المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت وفي إطار اختتام فعاليات شهر التراث اليوم عرض فني فرجوي بعنوان صدى الجدران لمجموعة همسات بداية من 7 مساء بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، حسب ما فاد بها سيد بشير الجمودي مدير المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. على الصعيد الوطني، أفادت وزارة العدل عموم المتقاضين بأن ما أعلنت عنه هيئة المحامين من اعتزامها القيام بتحركات والامتناع عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لن يؤثر على سير مرفقي العدالة. كما أوضحت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاستيلاء بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضين. شرعت المصالح البلدية في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية عدد 12 بتاريخ 6 مايو 2026، والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية لعام 2026. وتضمن الفصل 82 من القانون عدد 17 لعام 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لعام 2026 أحكاما استثنائية تهدف إلى الحط الجزئي في مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز بالنسبة إلى كل عملية تسوية تتم قبل 31 ديسمبر 2027. ويمنح هذا المنشور امتيازات مالية هامة واستثنائية لمالك العربات والمنقولات، تهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط على مستودعات الحجز والإيداع التي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى، وتفادي الاهتراء المادي وتراجع القيمة المالية للمحجوزات المودعة لمدة طويلة. وتتمثل أبرز مقتضيات إجراءات التسوية في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلية، مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل نهاية ديسمبر 2027. على الصعيد الدولي، وفي آخر أخبار العالم، وسط تكرار تهديداته لإيران خلال الأيام الماضية ورغم استمرار المفاوضات عبر الوسيط الباكستاني، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يتوقعون بشدة لتوقيع اتفاق ينهي الحرب التي تفجرت في 28 فبراير الماضية. كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران تتحدث عن الاتفاق ومن ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود، في إشارة إلى تغيير مواقفها وشروطها، يأتي ذلك فيما أعلنت إيران بوقت سابق اليوم أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، مضيفة أن الاتصالات ما زالت مستمرة عبر باكستان. هذا الموعد الأخباري يمنته لكم عواطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
0: أوكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم على
1: أكسجين أفاق. نسمعكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. العمل والموظفين تاع التعليم العالي، وزارة التعليم العالي اللي موجودين

0: ولا اللي يخدموا متواجدين في جامعة قرطاج بمختلف تقريبا فروعها، ينظموا في وقفات احتجاجية ورافعين الشارات الحمراء، يعبروا عن استيائهم ورفضهم لتراجع جامعة قرطاج عن العمل باتفاقية ممضاد بين اتحاد عام تونسي الشغل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا يعتبروه مساس بحقوق ومكاسب المهنية التي تم إقرارها بعد سنوات من النضال. وفق تعبيرهم في بنزرت احنا معنيين، لأن عنا ثلاثة معاهد وكلية تابعين جامعة قرطاج، واللي هما كلية العلوم في زرزونة، المعهد العالي للتصرف في منزل عبد الرحمن، والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بريباراتوار متاع زرزونة. زاد كيف كيف حاضر معانا السيد صفوان الريحي كاتب عام مساعد نقابة موظفي المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت، ناخذ معه أكثر تفاصيل. سي صفوان مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور سي حمزة، شنو حالك؟
0: الحمد لله، شنو حوالكم انتم؟
1: كيفك مستمعي إذا عرفتي جنافهم؟ والله الحمد لله وشكر لله، الله يحفظك.
0: شنو اللي خليكم مرحبا مرحبا بك خويا، شنو اللي خليكم وصلتوا للوضع هذا سي صفوان؟
1: والله سي حمزة جوست باش نصحح لك جوست معلومة سي حمزة مع كامل احتراماتي، هما أربع مؤسسات، هما كلية العلوم بنزرت، وهما المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنزرت، وهما المدرسة الوطنية للمهندسين بنزرت.
0: هاي ديما ذيك
1: الشيء اللي كنت تحكي عليها
0: ديما ضايعة هذيك من الحسابات، خاطر في وخاخنا ديما في شانتي هذيك التولي كامل
1: على كل مؤسسة يا عوام زودة محتاجين
0: بيان سفير بيان سفير.
1: احنا كنا مدة 3 سنة نتمتعوا باتفاقية نقضية منضاد من طرف وزير سابق، منضاد تاريخ 23 أفريل 2013. الاتفاقية ذي مبرمة بين طرف وزاري ونقابات العمل والموظفين وعوان المخابر بخصوص لوائح مهنية خاصة قطاع التعليم العالي، وقعت المصادقة عليها كما قلت لك تاريخ 23 أفريل 2013، وما رأنا إلا جامعة قرطاج اللي هي سلطة الإشراف هبطت لنا مذكرة عمل بتاريخ 22 أفريل 2026، ذكر فينا بال ذكر فينا إنه 30 يوم فقط الموظف العمومي عنده الحق. احنا سيدي خذيناها هذه بعد جهد جعيد وبعد برشا جلسات حوار عملناها، والوضع متأجج برشا تويكا في مستوى جامعة قرطاج، سواء في بنزرت لأن ماطر زادة تابع جامعة قرطاج، فما في تونس مؤسسات زادة. المشكلة وين؟ أنه احنا نأكدوا على خصوصية العمل داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تفهم فيا معايا؟ سمحت
0: معك أكيد.
1: دونك هذه خصوصية العمل تفرض اعتماد تنظيم إداري خاص بالقطاع، خاطر احنا فما مراعاة متاع سير عمل للدروس والخدمات الجامعية الموجهة للطلبة والإطار الجامعي. يعني أنت اليوم بعد 13 سنة شيء تقول هبط مذكرة عمل تقول 13 سنة نتمتعوا بهالعطلة هذه السنوية، جينا اليوم وما رأنا إلا تعلق في المؤسسات الجامعية وتطلب تنفيذها فورا.
0: شو ما الحاجات اللي تبدلوا بتتر بالنسبة لكم سي صفوان؟
1: مثل العطلة السنوية السنوية احنا في محضر اتفاق كما قلت لك ممضى 23 أفريل 2013 نتمتعوا 45 يوم. اليوم جات قلت لك لا، الموظف العمومي مطالب 30 يوم. يعني ما نعرفش انا جامعة قرطاج كسلطة اشراف، وهي تعرف هي تشمل المؤسسات هذه الكل، هي تعرف فما خصوصية عمل في قطاع التعليم العالي، فما سير دروس، احنا ما ناش ادارات مركزية، وحتى محضر الاتفاق اللي اللي اللي اللي, اللي تصح في 23 افريل 2013 كان مستثني الوزارات والادارات المركزية، خاطر احنا عندنا انسكريبسيون اول العام، جينا الطلبة، عندنا فوية، عندنا ريستوران، عندنا امتحانات دورية. فهمت يا حمزة؟ يعني هي اشكالية كبيرة تو. هي اشكالية كبيرة والوضع متأجج في بنزرت يا حمزة.
0: الاجراءات فقط على جامعة قرطاج ولا كل الجامعات من عند وزارة التعليم العالي؟
1: هذه هي تو الإضافة اللي أنا باش نزيدها، إنه على مستوى الإلكتورا الكل كان جامعة قرطاج كانت السباقة والوحيدة بمذكرة العمل هذه.
0: واضح.
1: احنا عندنا برشا جامعات في.
0: اي على ذاك يا سيدك، انا اسكو على الكل ولا على جامعة قرطاج والمعاهد تابعينها برك؟
1: اللحظة هذه جامعة قرطاج، جامعة قرطاج اللي تلم قريب 30 مؤسسة.
0: اي.
1: يعني الوضع متأجج مش حتى في بنزرت برك يا حمزة.
0: وقفت احتجاجية هذه على بنزرت ولا على كل المعاهد والكليات تابعين جامعة قرطاج؟
1: ما نعرفش الكل، لما فما نسبة كبيرة من اللي تابعين جامعة كارتاج اللي يرجعوا بالنظر لمؤسسة جامعة كارتاج، فما نسبة كبيرة سي حمد اللي كلهم واقفين وقفات احتجاجية مع لبس الشعر الحمراء، يعني عباد واعية زيها وتعرفش معناها ومتجمش تسيب خدمتها واللي بوست نتاعها تلبس الشعر الحمراء وتقف طبقا للقانون وتكمل تخدم.
0: شو موقف سلطة الإشراف؟ شو موقف وزارة التعليم العالي؟
1: والله سلطة الإشراف اللحظة هذه من ذات ما راسلتناش، برغم سي حمزة احنا رانا فاتحين باب الحوار وماذا بينا نلقاو حلول توافقية على الأقل، وبعثنا لها طالبين منها جلسات عمل. أنا أقول لك تو عندها بريسك 10 أيام البيان اللي تبعث الجامعة كارتاج وطالبين جلسة عمل، وحد هذه اللحظة لا حياة لي من تونال، والمؤسسات متأجلة سي حمزة، والعطل ما تعرف سي حمزة تو احنا بريسك الكلوتير متاع العام
0: بالضبط،
1: يعني عباد باش تخرج كونجي مش عارفة لارواحها، هذكو باش يطبق القانون كيما تو هو قال ب30 يوم ولا باش يقعد ياخو مستحقاته اللي متمتع بها بعد 13 سنة؟ وعليش سي حمزة بعد 13 سنة؟ إذا هي مراجعة قانون وتذكرنا هي بقانون الوظيفة العمومية للعطل السنوية اللي ممضى ذي عام 83 في ديسمبر 1983، علاش بعد 13 سنة نقعدوا نستنى سي حمزة؟
0: خلينا نفسروا للناس سافوين شنو اللي تبدل بالضبط، ما انت كانت عطلتكم 45 يوم ردوا العطله 30 يوم فقط.
1: هذا 45 يوم سي حمزه بالنسبه للاداريين.
0: اداريين اي.
1: بالنسبه لاعوان المخابر كانوا يخلوا في 72 يوم سي حمزه، رجعوهم 30 يوم.
0: يعني بلغه اخرى باش نسهلوا الناس، عطله الصيف هذيا اللي نوعا ما الكليات ترتاح خاطر ما فماش طلبه ما فماش قرايه. هما ردوهم قالوا لك 30 يوم شهر من زمان وترجع تخدم على روحك.
1: بالطبع.
0: حتى كما فهمش قراية
1: وانت ما زدت كي كملت، انا نحكي لك انا مثال كليات يستعملوا في الالم دي تويتا، كليات راه عندهم كنترول سيسيون دو كنترول، عندهم لا برانسيبال وعندهم لا سيسيون دو كنترول، لا سيسيون دو كنترول قريب توفى في جويليا وقت بشي اخو كونجي زي حمزة هو يوم مع العلم انه 22 اوت لازموا يعمل ربريز خطر عنده ديماراج متاع سنة جامعية جديدة، فما بريباراسيون فما دي لوجيستيك باش يتحضروا
0: يعني اللي باش يعمل ديمارا 22 اوت بالقانون هذايا والاتفاق الجديد هذايا لازمو ماكسيموم 22 جويليا يكون خرج
1: ماكسيموم
0: باش يعمل شهر كونجي ويرجع 22 اوت
1: ماكسيموم
0: سي حمد. واضح هذه النقطة.
1: إذا عنده 30 يوم إذا تبقى للمذكرة العمل يجب ما يتخسرش عليها 30 يوم يجوز.
0: علاش؟
1: مذكرة العمل تنص، نقول لك سي حمزة مذكرة العمل تنص إنه لازمو يكون عامل 12 شهر يوم عمل فعلي، يعني هو لازم يخدم شهر كامل باش ياخذ نهارين ونص فعلي سي حمزه، يعني لازم ما يغيب حتى نهار لازم
0: ما بالكمول معناتها ما كومش مش اكيد الشهر بالنسبه لكم
1: بالكمول اكزاكتومون
0: مش حاجه واضح
1: صحيح،
0: يعني مش كل خدام عنده وكل موظف عنده شهر واضح، يعني قد لي يحضر قد لي ياخذ كونجيات
1: بالطبع، يعني هو كسلطه اشراف او جامعه كارتاج لا تراعي خصوصيه العمل. احنا خصوصية العمل داخل مؤسسة التعليم العالي سي حمزة تفرض علينا تواجدنا ووجودنا في مكان العمل.
0: ايه لكن زادة سي صفوين
1: نقوم بعمل
0: تاشا بتقول لك زادة تغيب زادة انت على كيفك في وسط العام وبعد نزيد نعطيك شهر كونجي في الصيف،
1: ما نجموش نغيبه سي حمزة ونغيبه كما تحكي يعني. احنا مربوطين بامتحانات سي حمزة ومربوطين بدي تي بي ومربوطين بدي بي دو لابوراتوار وعباد تخدم في اللي لابو متاحها وبتخدم في الإدارة تحضر الامتحانات، فما تحضير امتحانات، فما تحضير لوجيستي الامتحانات يفرض عليك انك متواجد، فهمني سي حمزة
0: متشبك
1: كيما هكا فهمت. لكن هو إذا باش يحسب لك 30 يوم 30 يوم إذا بحسابه هو ما تلقاش 30 يوم فهمني سي حمزة هذه نقطة. ونقطة ثانية تو علاش بعد 13 سنة اتفاقية صح حوزير فما كونتينيتي نتاع الدولة سي حمزة ولا
0: اي
1: بطبيعة الحال محضر اتفاق هذا صح حوزير
0: اي
1: بيعثوا للجامعات وبيعثوا لجامعة كارتاج، كان تسمح نقرا لك فقرة صغيرة
0: تفضل.
1: يعني يقول لك نسخة من محضر اتفاق مع النقابة العامة لموظفي وأعوان المخابر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22/2013 لشكون؟ من وزير التعليم العالي الى السيد رئيس جامعه قرطاج، وبعد اتشرف بموافقتكم بنسختين من محضر الاتفاق المبرمين للتطبيق واعطاء الاذن لمصالحكم قصد توزيعها على المؤسسات الراجعه اليكم بالنظر. يعني هذه وزارة التعليم العالي سي حمزه اللي تحت منها جامعه قرطاج، اللي تحت منها المؤسسات نتاعنا، تدعو الوزاره جامعه قرطاج لتطبيق الاتفاقية المنضاد اللي فيها 45 يوم بالنسبة للإداريين و 72 يوم بالنسبة للأعوان المخاطر.
0: هذا بنى تاريخ المذكرة ذي؟
1: هذه المذكرة بتاريخ 22 أفريل 2013 وبعثتها الجامعة قرطاج في 10 جويلية 2013 للتطبيق.
0: واضح. اليوم بدلوه.
1: اليوم جاءوا هبطت مذكرة عمل تذكر فينا كجامعة قرطاج كسلطة إشراف بالرجوع إلى قانون الوظيفة العمومية المؤرخ في 12 ديسمبر 1993. يعني
0: هذا عبارة تم إلغاء الاتفاقية معناتها.
1: إكزاكتومون سي حمزة. تم إلغاء الاتفاقية والضرب الحائط بهذه الاتفاقيات. وهذه سي حمزة وأنت تعرف الأخرين اللي تصنتوا فيا سواء الزملاء ولا ما عندهم حتى علاقة بالقطاع نتاعنا يعرفوا اللي الاتفاقيات النقابية جات بعد جهد جهيد يا حمزة. انت تعرف انه مش بسهل انك باش تاخذ حاجة، لكن بسهل عليهم انهم يفكوا حاجة.
0: واضح. فما كان نقطة هذه ولا فما نقاط أخرى سيدفان؟
1: فما نقطة هذه ونقطة التوقيت.
0: توقيت شو؟
1: توقيت العمل. توقيت العمل بالنسبة للوظيفة العمومية. كما فسرت لسيادتك وكان حكيت قبل خصوصية العمل داخل المؤسسات. احنا عندنا توقيت متفاهمين فيه، لكن توقيت في حمزة انت مثال كي تبدأ المؤسسة متاعك تقاري في الطلبة للستة متاع العشية انت مطالب مش تقعد للستة متاع العشية كإداري هكا ولا مؤسسة فوالا. يعني قطاع آخر يجب يكون ما عندوش الخصوصية هذه. يعني نجم نخدم ثمانية الامتحانات، نجم نخدم ثمانية للستة متاع العشية. فما كومبونساسيون، فما حاجات ناخذوها
0: اي
1: على خاطر هذه خصوصيه القطاع.
0: شنو اللي صار؟
1: هذه حتى في اوامر، وهذه حتى في اوامر سي حمزه، حتى في اوامر ذكرت خصوصيه القطاع. يقول لك لا تنطبق احكام هذا الامر، هذا امر بيدو. يقول لك لا تنطبق على اوامر التعليم العالي للتربيه والطفوله والتكوين والتعليم العالي.
0: شنو اللي صار؟ ما تاخذوش فيهم الامتيازات هذو؟
1: لا احنا ناخذ فيهم. احنا شوف احنا مده 13 سنه نتمتع نتمتعوا نظرا قلت لك الاتفاقيات سابقة. اليوم كل شيء في الذكر.
0: بشي تنحاو قالوا لكم؟
1: بطبيعة الحال على حسب مذكرة العمل إذا كله بشي تلغاش الحمد.
0: واضح. شو الخطوات القادمة سي صفوان بعد الوقفة الاحتجاجية شارة الحمراء في صورة عدم تفاعل معكم سلطة الأشراف؟
1: سيدي احنا في وقفة احتجاجية تو كما قلتوا مع الشارة الحمراء، واحنا مدين يدينا للحوار، ماذا بينا إيجاد حلول توافقية تحفظ حقوق الأعوام زادة وحسن سير المؤسسات خاطر يكون ولاد الناس زادة.
0: سيرتو داخلين على امتحانات.
1: صحيح احنا تو في
0: رزمو تخدموا
1: حمزة. أنا باش نعطيك معلومة في حمزة، تو احنا في امتحانات وأنا نحكي معك تو لابس الشارة الحمراء وقفنا وقفتنا الاحتجاجية ومنجحين الامتحان. الامتحان يخدم تويكا، أنا نحكي معك والطلبة قاعدة تعدي.
0: وهيك اللوجيك لأنه ما عندهم حتى ذنب زادة هم.
1: ما عندهم حتى ذنب، بالعكس يا حمزة احنا أولويتنا الأولى هي الاتيديون ولد الناس اللي من بلاد مسكين كاري هنا يعلم بي ربي ولا في فوايي. رانا احنا عباد واعي.
0: واضح.
1: لكن المشكلة في جامعة قرطاج ان شاء الله تستجيب. احنا مادين يدينا للحوار.
0: شنو رسالتكم اليوم سي زفان؟
1: كيفاش سامحني
0: شنو رسالتكم لجامعة قرطاج ولا وزارة التعليم العالي؟
1: ماذا بينا وزارة التعليم العالي تتدخل سي حمزة وتفضل الاشكال هذايا، خاطر فما احتقان كبير داخل المؤسسات، وعباد خارجة كونجيات متصيف ترش على رواحها، وعباد ولادها يعني تو قاعدة تعدي كما تعرف فما امتحانات في التعليم الاساسي والتعليم الواد. ماذا بينا سلطة الإشراف تتحرك؟ ماذا بينا زادة نقعدوا مع بعضنا ونلقاو حل؟ علاش ما نلقاوش حل؟ علاش التصعيد زي الكل؟ علاش يعني أنت عباد تخدم على رواحها جيت هبط لها مذكرة عمل للتطبيق فورا؟
0: واضح.
1: يعني هما كيبعثوا المؤسسات التعليم العالي للتعليق ثم التطبيق فورا. وعلاش التوقيت هذا يا سي حمزة؟ التوقيت موش بريء بالكل سي حمزة، ما كامل احتراماتي.
0: علاه؟
1: قلت له اشرح خاطر توقيت عباد مازال تعدي في امتحانات. احنا لابواب امتحانات، قلت لك اليوم انا عندي امتحانات في المعهد التحضيري لدراسة الهندسة بنزرت، وانا عندي كونكور ناسيونال، انا مناظرة، انا لو برمي مناظرة فهمني حمزه علاش هو وعلى باش 13 سنه يخلي باش يتحرك سلطه الاشراف تبقى 13 سنه يا حمزه نقطه استفهام كبيره من من من من, من تلا جامعه كرتاج ما نعرفش علاش عامله في في في في مؤسساتها هكا وفي في اعوانها هكا.
0: واضح. شكرا سي صفوان يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. صفوان رياحي كتبها مساعد نقابة موظفي المعهد التحضير الدراسات الهندسية في بنزرت وبريبار بنزرت، دونك وقفة احتجاجية في كل المدارس والكليات التابعة لجامعة قرطاج في ولاية بنزرت كما كلية العلوم في بنزرت والمعهد العالي للتصرف ببنزرت ليجي بريباراتوار معهد التحضير الدراسات الهندسية ومدرسة الوطنية المهندسين في منزل عبد الرحمن، دونك هذوما الكلهم في وقفة احتجاجية. وسبب كما كنتوا تسمعوا هي الإلغاء ولا رفض ولا ترج وحسب ما يوصفه هما جامعة قرطاج عن العمل باتفاقية الممضاة بين اتحاد شغل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللي اعتبروه مساس بحقوقهم ومكاسبهم. 31-10-80-90 باش تتفاعلوا معانا بعد شوية نحكي على الوضع في الشرق الأوسط وزيارة ترامب للصين لحد الآن ما فيهاش مخرجات واضحة وصريحة والقراءات تختلف. 31-10-80-90 باش تتفاعلوا معانا. مرحبا بالجميع.
2: لازم على أكسجين أفان.
3: أكسجين أفان.
4: أنت اللي تسمع فيا أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك أنت كيما أنت. فروزي قل لك كيما لا أنت.
5: إيزي زيتونة بايمنت هو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
6: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
7: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
8: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتميز.
9: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
10: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على أكسجين
1: أفان. أكسجين أفان. وسيماكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا. دونالد ترامب يغادر الصين، يغادر بكين بعد لقائه مع شي جي بينغ الرئيس الصيني في قمة بكين 14-15 ماي دون نتائج ملموسة. ما فما حتى يتبدل، المواقف الصينية هي بيدها، ما وصلوش لاتفاق لا بالنسبة للملف النووي الإيراني لا حركة الملاحة في مضيق هرمز. هز معه كالعادة الطامة والعامة بتاع كبار رجال الأعمال، يبدو لي روح خالي الوفاض، ما فما حد شيء معلن. أنتو كامل الزيارة اللي صارت واللي قالي صار بين العملاقين الأمريكي والصيني. حاضر معنا سيد عبدالله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، نتفاعلوا في الزيارة وفي اللي صاير بصفة عامة اليوم. سي عبدالله صباح النور، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولي مسامعين، مرحبا.
1: شنو حوالك سي عبدالله؟
2: الحمد لله ربي يسر.
1: بعد اللي قال كبير في ألاسكا بين العملاقين الأمريكي والروسي، اليوم عملاقين أخرين يعودوا يتقابلوا في بكين، الأمريكي والصيني، لكن يمكن اللقاء ذي يعتبر الأهم لأنه يجي في قلب الأزمة. كينو بارد يا عبد الله، ما فهم شيء، ما خرجنا بشيء في الاخر، ما تطرح شيء ساقبل كل شيء، خلينا نبداو شكلين تنجيو للنتائج. في ظل الازمه هذية علاش مشي هو الساعة للصين، وكي مشي للصين وانت عندك ازمه سياسيه عسكريه، علاش كالعادة الطامه والعامه نتاع رجال الاعمال وكبرى الشركات الامريكيه على اساس كانك تلوش في عقود اقتصاديه؟ معناتها
2: هو الترغيب والترهيب. الناس يمشوا مع ترامب يحبوا يقولوا للصين نجموا نستثمروا، نجموا نتعاونوا، سواء كان في الصين او في الولايات المتحده. ونعرفوا في الاونه الاخيره هذا يعني شيء من الخزعبلات، يعني نعرفوا سياسه مناوره وميزان قواه. هو في وقت من الاوقات فرض على الصين 150% رسوم ديوانيه يعني جمركيه باش يعطل يعني التجاره بين البلدين. لكن في الأثناء في الحرب فهم اللي حتى باش يجدد الاحتياطي نتاعه من الأسلحة، قطاع الغيار الكل جايته من الصين، يعني جزء كبير منها جاي من الصين، ويعرف العلاقات، يعرف العركة الحقيقية أشاروا عليه يعني الخبراء نتاعه والمستشارين، أنه العركة الحقيقية توا اللي صايرة في مع إيران هي مع الصين، لأنه الحليف الأساسي نتاع إيران في البترول هو الصين من ناحية، والمنطقة متاخمة يعني منطقة آسيوية أولا الساعة ومتاخمة للصين. ومثل ما رأينا كما نشوفوا غياب تركيا جملة واحدة ما خلات حتى موقف رغم اللي هي عضو في منظمة الحلف الأطلسي، يعني ثم عندنا ديناميكية. احنا كنا منذ مدة أنه يعني والكثير من الخبراء قالوا أنه الخارطة جديدة قاعدة تتشكل الآن.
1: أيوة.
2: يعني ساعة بساعة تتغير المعطيات. وما كما يقولوا الفرنسيس on ne change pas de chevaux au milieu du gré، يعني في وسط الواد نجيو باش نبدلوا الحسن. الأمور كل مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما تعطيش الفرصة الصين لأمريكا باش تخرج مثلها يعني خشبة النجاة في مرحلة كيف هذه دقيقة وحرجة بالنسبة لأمريكا. وترامب كما يقولوا الفرنسيس اللي تالي أكان وصاع، يعني تتوميلي، يعني عبارة على إهانة، يعني هذا يعني خصم كبير الصين. إذا كان ما نقولوش عدو في الآونة الأخيرة مثل ما ترامب تعادى مع الكثير من الدول بخصوص الرسوم الجمركية، حتى مع أوروبا. ما نعرفوا العلاقات توا صلب الحلف السابق بتاع الأوطان كيفاش تردات إلى درجة أنه تم الكثير اللي توا قاعدين ينسلخوا من الحلف الأطلسي. والمشي هذه يعني تحت الضغط، هو كل رجال الأعمال يهزوا، مش نعرفوا قاعدة الصين قاعدة تبيع في السندات متاحة، الديون متاحة مع أمريكا قاعدة تبيع فيهم، وابتلعت أنه تسلم أمريكا ولا تزودها بال يعني ما يسمى بالترار، المعادن القليلة معناتها اللي هي يعني اساس صنع الرقائق لي بيس والامور كل نتاع المكونات الالكترونيه للرادارات وللمواجهات الى غير ذلك، بحيث امريكا اليوم في حيث بيس ومرتبطه بالصين مثل ما هي مرتبطه بروسيا اللي مازالت في اعلى انها شغلت صاروخ 4 مرات قوته اكثر من يعني اعتى صاروخ موجود اليوم في الساحه نتاع الحرب.
1: صحيح.
2: وامريكا يعني قاعدة تدفع خارج المنطقة بإمكانيات كبيرة، والخبراء مثل ما فيها باش نعاود وذكر فانا ذكر الدفع المؤمنين، لأنه ترامب في خلاف مع القيادات العسكرية نتاعو اللي قالوا الحرب هذه رانا ما نجموهاش، نجموا أنت يستعرض عضلاته وكل، لكن فعليا ما نجم يحقق حتى نتيجة عسكرية، حتى لو كان يحكيوا على إنزال ويعني حرب حرب يعني برية إلى غير ذلك، هذا كله يعني من باب يعني التمويه مش من باب يعني البرنامج العسكري، انه الجنرالات يعني عدد كبير من الجنرالات نتاعو ثم اللي استقال ثم اللي هو اقال ثم حتى رئيس الاركان نتاع يعني جيش البر اللي هو المفروض يعمل عليه باش يقوم بالانزال هذا اقالوا على خاطر ما كانش موافق على العمليه بكلها. هذا هو
1: ليش ما نقولوا في ورطه اليوم، وظهر لي الورطه ذي سامع عشاش في الموضوع نتاعو الاولى، ثاني حاجه ظهر لي اكثر رئيس في تاريخ امريكا كان انا غلط صلح لي سي عبد الله ولا كيفاش ترى شنو قراءتك، انه اكثر رئيس في تاريخ امريكا في ورطه ويتعرض للاهانات، معناتها نجم نقولوا اليوم مسكر الابواب مع روسيا، مسكر الابواب تكملت مع الصين، باكستان هي الوسيط، لكن ميم طون شفت القصف العنيف معناتها اللغوي معناتها والدبلوماسي ضد الكيان الصهيوني، معناتها كاينه حقرتها، انت مانيش نحكي معاك، انتم راكم قتله، انتم راكم سفاحين، انا قاعد نحكي مع رفاتك مع امريكا. دونك اليوم العركه مع لوتون، خسر فرنسا وخسر برشا دول في لوتون مع اسبانيا
2: يقوم بها توا، واللي الهزيمه جايه من غادي اكبر حرب، واحنا نعرفوا امريكا تدعي انها ديمقراطيه وهي ديمقراطيه الى ماضي قريب، يعني اكبر عركه هو قائمه الحرب كبيره قائمه بين ترامب ومؤسساته. علاش في المظاهرات يقولوا نو كينج، ما حشناش بسلطان، احنا في المظاهرات يرفعوا لافت نو كينج نو كينج، يعني ما حشناش بسلطان. هو في خلاف، هو في خلاف مع المحكمه العليا بما خذا الحكم في الولايه الثانيه نتاعو، قال المدعي العام يعني وكيل الجمهوريه، قال الحكام، قال اللي تعاملوا معاه ومع حلفائه الكل اقالهم، وقاعد يتصرف بطريقه كانه رئيس نتاع دوله نتاع موز كما يقولوا. المشكل نتاعه هو اذا كان ما ينجمش يتفق، خاطر في العاده في امريكا نعرفوا اولا ساعه نظام فيدرالي، كل دوله عندها خصوصياتها، وكل بلديه كبيره مثل نيويورك كذا عندها خصوصياتها وعندها امكانياتها، ما تخضعش الاوامر الرئيس الا في ظروف معينه، يعني مش متفق هو الدول المكونه للاتحاد الولايات المتحده من ناحيه، ومن ناحية ثانية مش متفق حتى مع المؤسسات الفيدرالية، الجيش والمحكمة العليا إلى غير ذلك، وهما قاعدين يستناو. وإحنا نعرفوا اللي عنده الانتخابات قريب يعني في نوفمبر على ما أعتقد، يعني اللي باش تحدد الأغلبية نتاعو، إذا كان ما يتحصلش على الأغلبية، وإحنا قاعدين نشوفوا حتى جماعة حزبه ضده نسبة منهم على الأقل لا يستهانوا بها، إذا كان فقد الأغلبية يعدي بقية الولاية بتاعه مشلول، وإذا كان تشل باش داخل الكونغرس داخل يحكموا في أمريكا في يعني
1: بسوري إهانات أكثر من الإهانات اللي قاعد يعيش فيهم تو. أنت كانت تخلى بغطرسة، لكن وضعيته تو ما يتحسدش عليها ظهري سي عبدالله.
2: الغطرسة بتاعه ما تنجم تكون عندها قيمة إلا إذا كان تحظى بتضامن ومساندة المؤسسات الأمريكية. هو ما ينجم يكون امريكا الا بالمؤسسات
1: بالضبط،
2: يعني بقى وحده يعني يعوم في النشر.
1: واضح ميدانيا يقول لك ترامب اليوم عاجز سي عبد الله، وخلينا نحكي شويه على ميدان شنو فما، معناتها اليوم حرس الثوري ماسك بزمام الامور في مضيق هرمز ومسركل الدنيا الكل، اليوم ما تنجمش تتحرك لا في المياه الخليجيه لا في بحر العرب، معبيه بطويت منه وبطويت منه، ما تنجمش تقرب وما تنجمش تتعدى، ذي الحرس الثوري شد من هنا. ومن غاديك هو عنده اكثر من شهر من تاريخ 13 افريل فشل مفاوضات 11 أفريل، من تاريخ 13 أفريل مارينز شد بحر العرب. دونك هذا الشيء لهذا
2: أي
1: كلفة، لأنه خلنا جست نكمل الصورة بليس عبد الله، هذا الشيء لهذا وهذا الشيء لهذا، معناتها اليوم حتى البطوات اللي واقفين ما عندهمش حق يدخلوا فيهم بطوات إيرانية، حتى أمريكا يعني أمريكا شال إيران وإيران شال العالم الكل، وكل واحد يعمل في براتفير من جهته في أمور مفاوضات، ما وصلنا حتى مفاوضات. خلنا جست نذكر سي عبد الله بالله بسرعة الشروط، 5 شروط حطتهم واشنطن، تقول عدم دفع أي تعويضات أضرار حرب إيران من الحرب الخارجية، الأخرانية، إخراج 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران تسلمهم لأمريكا، بقى موقع واحد فقط في المنشآت النووية الإيرانية النشيط، عدم دفع 25% من الأصول الإيرانية، وربط وقف الحرب في جميع الجبهات بإتمام مفاوضات. هذه شروط أمريكا اللي اعتبروها برشا أطراف إنه يقول لك اللي فشلت أمريكا باش تعملوا في الحرب تحب تعملوا في المفاوضات وتسلك أمورها. بالنسبة لشروط إيران هما خمسة: إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة لبنان، رفع العقوبات ضد إيران، تحرير الأموال الإيرانية المجمدة، تعويضات الأحضرار الناجمة على الحرب الأخيرة، والأهم الاعتراف بحق إيران في السيادة على مضيق هرمز. دوك هذه شروط منا وهذه شروط منا ما بعاد على بعضهم برش، وريالمو مضيق هرمز مشلول، إيران شادة قدام دارها وهي شدت لها المداخل الكل الأخرين. وين المقال ما نعرفش سي عبدالله؟
2: إيران ما هيش مشلولة. يعني لازم نقولوا أنه المماطلة بركة هي تعد انتصار ولا تفوق لإيران المماطلة، لأنه يعني كل يوم في والمفاوضات والبحث عن وسطة هذا كله يظهر أنه أمريكا مش من عادتها تتفاوض ولا تمدد.
1: إيه لكن إيران تقول لك أنا بارتي كبيرة من مداخيلي سي عبد الله متأتية من الموالي متاعي اللي نورمال مو أنا في فترة ريكوبيراسيون تو نعاود نرجع نضخ الدماء متاعي من الملول جديد، مش نقعد بلوكي هك.
2: لا لا، هو إيران عندها ما إذا نذكروا متابعينا أن إيران عندها سواحل ب 2500 كيلومتر
1: صحيح.
2: وعندها منافذ أخرى، ما هيش رهينة مضيق هرمز برك. وشوفنا كيفاش دخلت سفن صينية، يعني عديد السفن الصينية اللي تزودت بالنفط ومواد أخرى ثقيلة، ويعني رحلة مشات للصين، بحيث إيران ما هيش مرتبطة كما قلنا بالمضيق. بالطبع ثم نوع من الضيق يعطوا المضيق هذا لإيران، لكن ما هوش مشل مثل ما يقال. نعرفوا الحرب هذه قاعدة تقوم بها أمريكا مش ضد إيران برك، ضد روسيا وضد الصين. نعرفوا في حكاية أوكرانيا إذا كانت تتفادى أمريكا وتعاود تمد الجسور مع حلفاء في أوروبا باش تضايق روسيا، روسيا ما عندهاش مصلحة باش أمريكا تخرج منها سلامات الأزمة هذه من ناحية. ونعرفوا أنه عندهم يعني قلنا في عدة مناسبات أنه ألغيت صفقات سلاح أمريكية اللي قبضت فيها حتى جزء من المقابل، على خاطر ما عادش نجم تجدد احتياطها نتاع السلاح. إذا كان ما عندهاش سلاح وما هيش يعني في يعني العلاقات ما هيش على أحسن ما يرام مع الصين اللي هي تزود فيها بالقطاع الغيار والرقائق إلى غير ذلك، أمريكا ما تنجمش تعاود تدخل في مغامرة. وكما قلنا خصوصا وأنه ترامب عنده مشاكل مع مؤسساته في الداخل.
1: Exactly. سينين في السنس هذا سينين تقول سي عبدالله، تقول أنه ترامب في مأزق لأنه عنده دو شوا، فما متخبط كبير داخل الإدارة متاعه، وبين اللي يحبوا على المحادثات ويكملوا في المفاوضات ويزم الحرب، وبين اللي يقولك ليه أرجع أضرب. دونك لهنا هو يقولك ذا سينينة تقول انه هو قدام قرار مفصلي، خاصه انه روح بزياره الصين بلاش حتى نتيجه. دونك يا اما يعاود يضرب، يا اما وباش حاول اموا حفظ ماء الوجه، يا اما يقول لك ينسحب راه باش يخرج باكبر فضيحه في تاريخ امريكا. دونك لهنا هو في الورطه هذه سي عبد الله.
2: هو القرار هي مش يعني مرتبط بالفريقين نتاعه، مرتبط بالمؤسسات.
1: صحيح.
2: الفريقين اذا كان فريق يستند الى مؤسسات يحب ينفع الى ما تقول المؤسسات، والفريق الآخر ضد المؤسسات، بالطبع هو الفريق اللي مع المؤسسات هو باش ينتصر على الأقل سياسيا وعلى المدى البعيد، مش على يعني ربما يغضب عليه ترامب إلى غير ذلك. لكن في العامين اللي مازالوله التدسين اللي مازالوله إذا كان ما يستندش للمؤسسات باش تكون خيبة أمل من ناحية، ومن ناحية ثانية ماهيش باش تقع الحرب. حتى كي تقع بعض المناوشات ومن بعد ما تنجمش الجيش الأمريكي ما نجمش يعني ينفع الى اوامر اللي باش تؤدي الى افلاسه ولا الى خيبه كبيره اكبر من اللي قاعد يقاسي فيها ترامب اليوم. هذا هو تقريبا. هو كان هو في الحفله نتاع تنظيمه كان تذكروشي يلوم على من سبقه، سمى اوباما سمى بايدن الى غير ذلك اللي ما قاموش بالعمل هذا وكذا. ايه هاو شفنا انه ما قاموش بالعمل هذا على خاطر ضد راي المؤسسات، يعني هما انسجموا سياستهم منسجمه مع مواقف وإمكانيات المؤسسات نتاعهم، وهو كما قالش بهذاك بالشيء اللي كان يلوم فيها عليهم. هاو في وصلنا وهو في مأزق، يعني في يعني نهج زقاق، يعني ما نجمش يخرج منه. كذا هو ما هيش مش طول تقريبا من هنا لشهر الأمور تتحدد، يعني إذا كان ما قامش بالحرب، لأنه يعني كل يوم وإحنا نعرفه تفكروا
1: سامحني استئناف الحرب شنو باش تجيب له كنتيجه كان يستانف
2: لا ما ينجمش يكون بحرب حرب يعني ما ايش باش يستعمل الاسلحه يعني اللي بدا جماعيه ولا النووي ما يخليوش الاجوار يستعملها الصين وتركيا وروسيا اللي هي اكبر قوه نوويه في المنطقه احنا نعرفوا السارعة وقت اللي وقعت تشيرنوبيل هذا هو احنا انا نحب بربي نذكروا حاجه اخرى عارضا لكن هام جدا معظم في العالم هو العرب لانه ثم غياب تام كانه الشيء اللي قاعد صاير على على يعني في محيطهم ما يهمهمش
1: شنو يجمو يعملوا سي عبد
2: هما احنا نعرفوا العرب
1: هذي روسيا والصين وامريكا وما لقاوش حل تيران دونتونت بيناتهم العرب شنو يجمو يعملوا لهم
2: لا لا هما لقين حل هما روسيا والصين هما اللي عطلوا ترامب وكان ما زودوش ايران بالامكانيات اللي عندها اللي جابت بيهم امريكا ما كانش يصير دونك
1: اي اي فهمك لا هذي متفقين فيه
2: العرب مباشره
1: ها قصدي معناتها هما زوز اقطاب ذوما وما جموش يقنعوه السيد باش يفهم روحه ويريد ويركح ونجموا نلقاو تيران دونتونت وناس كل تسلك امور اقتصاديه سياسيه رايضين من غير ما خويا المشاكل شوفوا فيهم هما باش يشمو يعملوا له ما باش يسمعهم هو ولا باش يقاوم معاه
2: على الاقل يوريو امام الخصوم تاعهم ولا امام اعدائهم ولا امام الاطماع الخارجيه من الجامعه العربيه مثلا تو باش تسمع على الاقل في دوره استثنائيه وتحدد بعض المواقف ما تنجمش
1: شو عملنا في الثكنات الامريكيه والاصول الامريكيه والشركات الصهيونيه الامريكيه فيهم الكل ذوما اغلبهم سورتو الامارات شنو تحبهم يعملوا
2: التصريحات في الاونه الاخيره بخصوص هاكا سمعنا مصر اش قالوا يعني قاعده تحكي هي والامارات ومتفقه هي واسرائيل احنا شفنا جنرالات امريكان يقولوا السيسي راهو نتاعنا كان في المخابرات وما ما ما, ما يمشيش بعيد راهو نعرفوه نتاعنا كذا اذا كان مصر بحجمها 120 مليون تقريبا ونشوفوا السعوديه قداش عندها وكذا عندنا 500 مليون عربي وخلاف ملياري مسلم النجم وشفنا الباكستان الدوله تلعب فيه وما هيش ما هيش بالضروره في
1: هي دوله نوويه اما دوله نوويه
2: إيه
1: تحكي على دولة نووية وإذن ما أول حاجة يعني هكريت دخلت في صراع واضح دبلوماسي مع الكيان الصهيوني أنت ما تحكيش معاي تك على جنب خويا ما يشموش يعملوها هما مانت
2: كيفاش مردة الفعل الدول العربية شفنا في الآونة الأخيرة كيفاش الإمارات عملت حلف استراتيجي مع الهند نحب نذكر مستمعينا أنه الهند ذي بإشارة وبإعاز وبضغط من إسرائيل نعرفوا الرئيس الوحيد اللي زار إسرائيل في خلال الحرب هذه
1: صحيح.
2: هو رئيس الهند
1: صحيح.
2: رئيس الهند إذا كان إيران يعني إحنا مش لازم نحكيه على أوضاع أخرى ونقوله يعني شكون يعني ثم عندنا محل شاهد أو القيت اللي ما هوش يعني مزعج إحنا نقوله كانوا قبل في البادية التونسية يمشيوا يتسوقوا وكيف يرجعوا يبدأوك الكبار والنساء والولاد الصغار يستناوا شنو هي النتيجه بتاع السوق عاد نهار فلاح ما باعش صندوق رجع وجمل ما باعوش كيف سالوه الكبار قالوا له علاش جمل ما تباعش والصندوق جاوب الصندوق بزربه باش ما تقعلوش اهانه قال على خاطر انا وعم جمل سوينا 100 ريال بحيث وقت اللي يشوفوا الإمارات تعمل حلف استراتيجي إمارات فيها تقريبا 350 ألف ولا 400 ألف ساكن أصلي والبقية الكل وافدين من آسيا إلى غير ذلك تعمل حلف استراتيجي مع الهند اللي هي أكبر دولة ديموغرافيا في العالم من 1.4 مليار نقعد وين الجامعة العربية وعلاش ما بداتش تتحد وتتفق مع مصر تتفق مع السعودية اللي تقريبا في عداوة تقريبا في عداوة واليوم الامارات متخالفه مع اسرائيل على خاطر اسرائيل يحبوا ورطوها كيما تعمل الامريكان ما تنجمش تحكي معاه ونتحالف معاك وما نقولوش
1: صحيح.
2: ما نقولوش راه تحالفنا وقت اللي قال نتنياهو راني مشيت وتقابلت انا والامير والمخابرات الموساد والشنبيت مع الامن الداخلي نتاعنا راهو في على علاقه وثيقه مع المؤسسات الزملاء في الامارات بحيث وين الجامعه العربيه لانه تداعيات الازمه هذه ما نجمش ما تكونش عنده لا على مستوى الطاقة فحسب وإنما على مستوى الأمور الاستراتيجية والتدير العسكري على بقية الدول العربية احنا قاعدين نشوفوا الخناب الهبط على الدول العربية بتاع الخليج هل ترى الدول هذه عضو في الجامعة العربية ولا ما يش عضو
1: صحيح
2: والجامعة العربية الأحلاف هذه اللي تقع والمنظمات كما لوطان هي الأساس نتاعها تضامني.
1: واضح انقطع الاتصال مع سي عبد الله. تحيه كبيره سيد عبد الله العبيجي محللنا السياسي والدبلوماسي السابق. دونك قال شهر من زمان باش تتفضل النقاط بيان سور لو طوي عاود يرجعنا باللي سي عبد الله جوج نخدموا معاه. يقول شهر من زمان باش تتفضل الامور ويتم اتخاذ قرار. دونالد ترامب اليوم حسب الناس كله حتى السي ان ان يقول لك في مأزق, معناتها في مأزق كبير, لانه اليوم بين ادارته في ادارته الناس تحب على الحرب والناس تحب على المفاوضات ويزي من الحرب. وهو اليوم تضييق من كل النواحي في التعامل بيان سور, قاعد ديما يقول هو احنا امريكا وقوه عظمى والكلام هذاك الكل, لكن في روسيا مع روسيا ما مشاتش الامور مع بوتين, ما مشاتش الامور مع شي جي بانك. اليوم في الصين مع اللوتون متعارك مع شطرهم. دونك كيفاش تمشي الامور ما نعرفش. على كل جمود في المضيق هرمز, ايران مسكره قدامها وامريكا مسكره بحر العرب.
2: واليوم حتى على مستوى القيادات العربيه المفروض انه راهو السيسي في العاده مبارك قبل كان يمشي بشكل شويه فلوس على اليمين وعلى اليسار, في ظرف كيف هذا راهو السيسي القاده العرب الحكام يقولوا يعني يتنقلوا على الاقل يتقابلوا باش يحكيوا ويتشاوروا باش على الاقل باش يفهموا البلدان, حتى اذا كان ما فماش تضامن بالنسبه للبلدان المتعرضه مباشره للاخطار هذه على الاقل باش يفهموا شنو هي التداعيات بالنسبه للبلدان, حتى باش يتحركوا ويخرجوا من بيرواتهم ويمشيوا يتقابلوا ويتنقلوا بطياره يمشي لهنا ويمشي لغادي. شوف ترامب فين يمشي, العالم كل داره والحرب تدور رحاها.
1: واضح
2: هما ما انت وزبوني اتون كما يقولوا
1: هي مات وماكسيموم شهر. قال سي عبد الله نلقاو الحل, هذا نشوفوا سي عبد الله شهر يسكر الامور ولا يسكرش الامور.
2: لا هو على خاطر اذا كان دام شهر اخرى يعني الامريكان يما يتحركوا ولا
1: صحيح. لا هو البنتاغون تقول لك حضرنا من استهداف جديده في ايران وكذا, يعني كوم سي تمويه انه باش نعاودوا نستانفوا الحرب. ما نعرفش يستانفوا مين يستانفوش, انا نشوفوا في الاثناء راهو ناسنا في لبنان قاعده تعاني وفي الجنوب اللبناني قاعده تعاني, وان شاء الله ربي معاهم.
2: لا لا تبع والسفير نتاع امريكا يذكروا بهذا قال في تل أبيب, قال رو الأراضي الكل رأي مستباحة الثورات, قالت أن إسرائيل تجد تقول كل هو المشكل, قالها صراحة وعلى العلن. إذا كان هذا هو الوضع كل شيء واللي مفهوم كلش مقبول, يعني اللي صاير في لبنان اليوم كل ما في الأمر أنه ثم نوع من الخيانة اليوم الشيء قاعد يحبوا يتفاوضوا مباشرة مع إسرائيل مثل ما كان. أنا نعرف ثم جنرال آخر مات في فرنسا في الأخر جنرال لحد قد ميليشيات وساند إسرائيل ضد لبنان في وقت من الأوقات ضد عرب الخوف, بحيث اليوم عندنا جنرال آخر تقريبا على رأس الدولة هذي عمل نفس الشيء وقت اللي بلاده, وشفنا التصريحات متاع الأمين العام للحزب الله بحيث مثلا احنا عشنا الحرب الأهلية عام في لبنان انطلقت عام 75. اليوم يمكن الدولة ما عندهاش إمكانيات بيشخون بحرب أهلية ضد حزب الله والحمد لله
1: نزل يقوله. شكرا سي عبد الله, نعطيك الصحه كالعاده. المداخله مع السيد عبد الله العبيدي تلقاوها على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي, كل المداخلات بيان سور نتاعنا اليوم فلازم لازم تلقاوها على الباج نتاعنا. هكا نوصل لاخر الموعد نتاعنا من اليوم من لازم لازم. تحيه كبيره العزيز في الاخراج, تحيه العواد في التنسيق والفجندو بفيريس تحرير حمزه الشيماء معكم كوتي ميكرو. موعد غدوه ان شاء الله كالعاده ابارتير من ماضي ساعه, ما تنساوش الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي تلقاو فيها كل المداخلات. شكرا طيبا للجميع.

0: récré ou à la goûter, Danao, dis ma marque بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك on the go, mais la تناوش مع Danao. أقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. Danao, تناوش بالصحة.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى ال 24 ماي. تيست درايف لسيارات BYD. تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلة اوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
3: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرة مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، ولا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
2: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: سور لا روت، ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة، نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM صوتكم بالصوت العالي.
2: مساء النور، تحية لكم الناس الكل بما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا ومعادلين الموجة على 90 FM على 4.5. هذا موعد جديد من برنامج سوغ لاغوت من توا حتى للخمسة متاع العشية، تلقاو آخر الأخبار والمستجدات، ما ننساو زادة الأخبار الثقافية وكل ما يتعلق بالجانب الفني والثقافي مع آخر التظاهرات اللي موجودة بولاية بنزرت. هذا الكل أكثر في سويعتين من زمان، بداية أسبوع موافقة لكم الناس الكل، إن شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحة وعافية. تجمو تكلمونا تتفعلوا معنا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. والبداية كما تعودتوا ديما في سوغ لاغوت تكون مع فقرة شفا مجديد فيما يتعلق بآخر الأخبار، ونحكي على زيارة رئيس الجمهورية إلى دوار هيشر من ولاية منوبة، وين أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأحد 17 مايو 2026 زيارة إلى حي دوار هيشر من ولاية منوبة، حيث التقى عدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم ومطالبهم فيما يتعلق خصوصا بالبنية التحتية والنظافة وخدمات النقل والصحة وغيرها من المشاغل. وينجدد رئيس الجمهورية التأكيد خلال حديثه مع المواطنين على أن تونس تزخر بكل الثروات الطبيعية والطاقات البشرية الواعدة، وعلى ضرورة تحقيق مطالب التونسيين في الشغل والعيش الكريم وتطهير مؤسسة الدولة من كل مظاهر الفساد. نمشي والموضوع آخر اللي الحقيقة وإحنا ما قعدتش برشا على عيد الأضحى المبارك اللي إن شاء الله باش يكون نهار 27 مايو 2026، نحكيه على جدل كبير حول أضاحي العيد، الأسعار ومنين نجم ناخو منين نجم ما ناخوش، وهذا اللي حذر لي بيان سور رئيس نقابة الفلاحين ميداني الضاوي من الانسياق وراء عروض بيع الأضاحي العيد على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم يحكي على الانستغرام وعدد من المواقع الأخرى، كذلك في البطاحي، مشددا على أنه يتم استغلال جهل المستهلكين خاصة في المدن بأبسط المعايير المتعلقة باختيار أضاحي، إضافة إلى عدم معرفتهم الدقيقة بالكلفة الحقيقية، وهذا اللي صرح به اليوم الصباح في تصريح إعلامي ليه. خلينا نسمعوا أهم ما قال رئيس نقابة الفلاحين ميداني الضاوي.
3: حتى وصلنا به الانستغرام وصفحات التواصل الاجتماعي، وهذيك في حد ذاتها هي مكلفة برشا على المستهلكين، وكما نعرفوا المقدرة الشرائية إذا كان ما رجدوش عملية الشراء نتاعنا بالطريقة دي كرانا باش تصير فينا برشا حاجات ومتلاها، على خاطر نعرفوا كل الكلفة توا حاليين لما تسمحش معنا، وبالتالي واجب أن نعرفوا مين نشروا. المقياس للبيع والشراء هي الأسواق الأسبوعية، والأسواق الأسبوعية منتصبة في كافة المعتمديات وكافة الولايات، لذلك أمشي للمزاد العالمي البيع والشراء، أنت تزيد لأخر يزيد لأخر ينقص، ويحكم ثم سقف يصنع السوق اللي هذيك قاموس السوق، وبالتالي المنصوح به أنك تتواصل وتمشي تشري من الأسواق الأسبوعية، وكل الخيارات موجودة، وما تخليش روحك في عملية فردية بين واحد فاهم كل شيء وأنت ما تفهم حد شيء، ونحاولوا أنه أكثر ما يمكن نبعدوا شوية على العواطف، راك تشري في كيلو لحم تا 60 دينار وقتها يلعب على نقطة الضعف باعتبار أنك أنت تحت في العلوش ولا صغارك نفعوا في العلوش هذاك، وبالتالي تالي وقتها ينجم يبيعهولك حتى ب 120 فضل. ما احنا كي نجاروا عواطفنا وعجبنا مانك العلوش هذا وعجبنا هذا وكان هزينا الفني نتاعنا فهمتني ولا لا، بالتالي هو يستغل نقاطك باعتبارك اني في عمليه فرديه ما كان انت وياه، هو فاهم كل شيء، الاسواق هي المنصوح بها، اما اني نمشي للمنتصبين العشوائيين هذوما راهم كلهم قشاره، وذوكم راهم بالدرجه الاولى هم الفلاح متضررين منهم، خاطر الفلاح راه دار علوش وخرج باع علوش وفرد في علوش وشهر وشهر ونص التالي، جاءوا وزات اللي صايرة كل هي موجودة في البطاحي. هو شنو عمل هذوما القشارة؟ شنو عملوا؟ تخلوه من عند الفلاح باش يهزوا البطاحي.
2: دونك هذوما أبرز النقاط اللي طرق لهم رئيس نقابة الفلاحين الميداني اللذاو، يقول لك أنه اليوم ماهوش من المعقول والمرفوض، وأنه اليوم تتباع الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك الانستغرام وإلا التيك توك. يقول لك اليوم الفيصل بين المستهلك والبيع هو الأسواق اللي أسواق الدواب بيان سور، وإلا الرحبة اللي موجودة في كل المناطق. دونك هي الأسواق الأسبوعية هي الفيصل وهي المقياس اللي تنجم اليوم تشتري بها أضاحي العيد. في خبر آخر في نفس الموضوع فيما يتعلق بالأضاحي نحكيه على تنطلق بداية من اليوم الاثنين 18 ماي 2026، وأنه عملية بيع الأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالتنسيق مع مختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك في إطار الاستعداد لعيد الأضحى. والأعلن المجمع على اعتماد أسعار مرجعية حسب وزن الأضاحي، حيث حدد سعر الكيلوغرام الحي ب 27 دينار للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلو و 25.8 دينار لتلك التي تتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلو، في حين استقر السعر عند 23.800 دينار لأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام. ويأتي هذا الإجراء عقب جلسات عمل جمعت مختلف الأطراف المتداخلة بهدف تنظيم السوق وضمان تزويد المواطنين بالأضاحي في الظروف الخاضعة للمراقبة والشفافية. في هذا السياق دعا المجمع الفني المشترك للحوم الحمراء والألبان المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث المستهلكين على التوجه إلى هذه الفضاءات لاقتناء أضاحي الخاضعة للمراقبة الصحية. في خبر آخر نحكيه على وزارة العدل، وين أفدت وزارة العدل عموم المتقاضين بأنه ما أعلنت عنه هيئة المحامين من اعتزامها للقيام بتحركات والامتناع عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لن يؤثر على سير مرفق العدالة، كما أوضحت في بلاغ لها اليوم الاثنين أنه سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل اضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة، وأيضا تقديم الخدمات الإدارية بالكتابات المحاكم حاكم، وذلك ضمانا لإيصال حقوق أي حقوق لأصحابها وتفادي الأضرار بالمصالح المتقاضين. هذوما أبرز النقاط وأهم الأخبار بالنسبة لفقرتنا إيش فما جديد. احنا مواصلين معاكم في سور لا روت، نرجعكم بعد لحظات.
0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا ترابلسي.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت ومواصلين معكم بعديد الأخبار وقيت هذايا وقيت فقرة منك نسمع منك نسمع في منك نسمع. نحكيو على اليوم العالمي للمتاحف, وكي نحكيو على المتاحف نحكيو زادة على شهر التراث, وانه اليوم 18 ماي هو اختتام الدورة 35 لشهر التراث اللي وافق لليوم 18 ماي 2026, واللي كان شهر التراث انطلق يوم 18 أفريل, يتواصل على مدى شهر كامل من كل عام, ونشوفنا في عديد من الأنشطة الثقافية فيما يتعلق بالجانب التراث. نحكيو على الموروث التونسي متاعنا, نحكيه على الأماكن الجميلة والمزينة اللي موجودة في تونس في بعض من المعتمديات, ونحكيه زادة على الموروث الثقافي, وشفنا من خلاله هو تثمين للجانب الثقافي والجانب التراثي وتثمين للتراث والموروث اللامادي التراثي في كل الولايات الجمهورية. وبالمناسبة هذه وأنه زادة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف وفي إطار الاختتام للدورة 35 لشهر التراث, تعلم وزارة الشؤون الثقافية أنه الدخول إلى كافة المتاحف والمواقع والمعالم الأثرية الراجعة لها بالنظر باش تكون مجانية بمناسبة اختتام الدورة 35 لشهر التراث. وبالمناسبة هذه احنا ديما نقولوا فرصة للناس للصغيرات الأولياء وإلا زاد حتى للزوار باش يكتشفوا المعالم الأثرية والمتاحف والمواقع اللي موجودة في تونس, ونعرفوا أنه تونس عندها مواقع مهمة وعندها معالم أثرية مهمة جدا وضروري جدا, وأنه اليوم تكون فيها الزيارات وتكتشفها الناس, خاطر فما برشا متوانسة ما يعرفوش المعالم الأثرية وما يعرفوش المواقع الأثرية اللي موجودة في تونس, وهي الحقيقة جانب استكشافي مهم للصغار وللكبار على الأقل اليوم يكتشفوا هالمعالم هذية, وفرصة وأنه اليوم الدخول يكون مجاني وأنه نكتشفوا معالم بلادنا نكتشفوا المواقع هذية. وأنا الحقيقة دعوة للناس الكل اللي تسمع فيا واللي في بالها واللي ما في بالهاش, وأنهم يهزوا صغيراتهم يكتشفوا البلايس هذوما ويكتشفوا المعالم المتاحف اللي عندها تونس, حاجات مهمة برشا يمشي ويكتشفوهم. وهذا يأتي ديما نعود ونقول في إطار شهر التراث اللي يكون الاختتام إن شاء الله اليوم بعدد كبير من العروض, وبعد شوية نحكي في أكثر تفاصيل على عرض الاختتام اللي إن شاء الله باش يكون بدار الثقافة بالمركبة الثقافي عفوا شيخ إدريس ببنزرت. وهذا كل ما عنا بالنسبة لليوم في فقرة منك نسمع منك نسمع. احنا موصلين معاكم في سور لا روت, نرجعوكم بعد نشرة الأخبار مع زميلتي عوض فلعوني.
0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا طرابلسي.

0: دج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
1: Roadshow BYD يعيشكم تجربة 100% إلكتريك من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات Roadshow باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو نمشي والجربة صفاقس ونكملوا في سوسة عيشها إلكتريك عيشها BYD
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
3: بيتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك خياطة أوت كوتشور قياسات دقيقة بلاش تركيب بإتقان يحكي على روحه تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش بتول الشام نهج الجزائر بنزرت وإلا كلمونا على 29-42-249 بتول الشام خلي دارك تحكي عليك
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
6: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من طرا صغيرة في باب ماتر بدينا كنت أنتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء
7: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiha Al-Karhabtek Weddouk. Ou Mahom, Tensash Kaota. سوبا ديستريغو افنيح بي بورقيبه راس الجبل انفولاين 70-146-598 والا 98-136-449 تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 والا 27-957-623
8: تحب تليفون جديد تحب بيسيل للقرايه ولا للخدمه مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%
9: خضراوي تيك

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، يحتضن المركب الثقافي الشيخ ادريس ببن زرت وفي اطار اختتام فعاليات شهر التراث اليوم عرض فني فرجوي بعنوان صدى الجدران لمجموعه همسات بدايه من الساعه 7 مساء بدعم من المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه ببن زرت. وفق ما افاد به السيد بشير اللقمودي مدير المركب الثقافي الشيخ ادريس ببن زرت. على الصعيد الوطني، كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش أن عدد مكيفات الهواء في تونس يبلغ حاليا نحو 2.7 مليون مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر لهذه الأجهزة، وهو ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية. جاء ذلك خلال ندوة حوارية بعنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكار من أجل بناء مستدام للغد، انتظمت اليوم بالعاصمة ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، وخصصت لبحث تحديات البناء المستدام والنجاعة الطاقية والابتكار في قطاع المباني. وأوضح مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر لوحدها بنحو 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الصيف التي بلغت 4.8 جيجاوات شهر جويلية 2024، مشيرا إلى أن الاستعمال المتزامن لهذه الأجهزة خلال الأيام شديدة الحرارة يؤدي إلى ضغط كبير على المنظومة الكهربائية الوطنية. وذكر في هذا السياق بأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 تستهدف خفض كثافة الكربون بنسبة 45%، وذلك بحلول عام 2030، ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 35% في أفق 2030. بلغت نسبة السكان في المناطق الحضرية بالبلاد التونسية عام 2025 نحو 72%، في حين يقدر استهلاك الأراضي العمرانية بحوالي 4000 هكتار سنويا، ويتم استغلال نحو 40% منها في إطار توسع عمراني عشوائي، بينما لا تزال قرابة نصف الأسر التونسية غير مرتبطة بشبكة الديوان الوطني للتطهير، وفق ما أكدته الأستاذة الباحثة والخبيرة في التنمية الترابية الدكتورة أسماء الغربية. وفادت خلال ندوة حوارية بعنوان أي رؤية استراتيجية نظمتها الغرفة التونسية للتجارة والصناعة، لأن هذه المؤشرات تعكس حجم التحديات العمرانية والبيئية التي تواجهها البلاد التونسية، خاصة في ظل التحولات الديمغرافية والمناخية والاجتماعية المتسارعة. كما اعتبرت أن كامل التراب التونسي أصبح عمليا ذا طابع حضري، وشددت على أن ذلك يستوجب إعادة التفكير في مفهوم البناء المستدام، ذلك ضمن رؤية شاملة تتجاوز المبنى في حد ذاته إلى المجال الحضري والترابي بأكمله. وفي أبرز أخبار العالم، قال فتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم إن مخزونات النفط التجارية تتآكل سريعا في ظل حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، مضيفا أن هذه المخزونات لن تكفي سوى لبضعة أسابيع. وذكر في اجتماع مجموعة السبع في باريس أن السحب من الاحتياطات الاستراتيجية أضاف 2.5 مليون برميل يوميا إلى السوق، لكن هذه الاحتياطات تظل محدودة. وفي تقريرها الأخير الصادر الأسبوع الماضي، حذرت الوكالة من أن العالم يستهلك من احتياطاته النفطية بسرعة قياسية في ظل الحرب في الشرق الأوسط التي تحد من الإمدادات الآتية من الخليج. وقالت بعد أكثر من 10 أسابيع على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فإن الخسائر المتزايدة في الإمدادات عبر مضيق هرمز تستنزف المخزونات العالمية من النفط بوتيرة قياسية. هذا الموعد الأخباري يمنطلكم عوض فلعوني. في الختام يذكر كافة فريق اسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
2: أكسجين FM.
1: الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز على أكسجين FM. الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Sur la route, كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف إم مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لاغوت وما زلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع. واليوم كي نحكيو ونقولوا 18 ماي نحكيو على اختتام فعالية الدورة 35 لشهر التراث. خنشوفوا كيفاش كانت الأجواء وشنو اللي قاعد صاير في منزل عبد الرحمن. كل التفاصيل التحق بينا زميلنا خالد الهذلي. مساء النور، مرحبا.
2: مساء الفل والياسمين، تحية ليك رانيا، تحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة أكسجين.
1: شكرا لك. احنا كي نحكيو على اختتام شهر التراث نحكيو على تظاهرة انطلقت 14 ماي تواصلت حتى لليوم 18 ماي بدار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن. تفضل.
2: بالفعل رانيا، هو اليوم 18 ماي يعني آخر شهر التراث أمبرانتيب يعني عديد دور الثقافة اللي قاعدة تخدم على شهر هذا في كنف يعني ببعض العروض ولا
1: الأنشطة الثقافية.
2: وهو بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنزل. دونك نعرف الإطار نتاعو هو الدورة 35 شهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة. نعرف دور الثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن عبد الرحمن بدات بالتنظيم نتاعها يوم 14 وتواصل اليوم 18. في هذا السياق احتضنت اليوم دار الثقافه دوره تكوينيه في تصميم المجسمات المستوحاه من المعالم الاثريه في ولايه بالضبط، استعمال زاد الطين ذلك تحت اشراف استاذة الفنون التشكيليه يسرى الحناشي. وانطلقت اليوم اشغال الورشه. انطلقت هي البارح 17 ماي
1: وتتواصل اليوم.
2: شهدت الدوره فما مشاركات نتاع اطفال ويافعين واللي خذوا تجربه فنيه يعني بين التعرف على المعالم الاثريه وايضا كيف التعرف على الباتريك والقين تعرف اللي الاطفال يعملوا عليها جو
1: صحيح
2: زاد بالتراث اللي تخدم الاواني البخاريه وبعض الحاجات. دونك باهيه برشا لربط الذكرى الجماعيه وربط الناشئه بالهويه الثقافيه والتراثيه خاصه بالمنطقه. دونك اليوم اختتمت الورشه هي سلسله من الانشطه الثقافيه الفنيه اللي برمجتها دار الثقافه ضمن تظاهره ذاكره المكان واللي ساعات من خلالها في ابراز جماليه التراث المعماري خاصه في بطحاء منزل عبد الرحمن، بطحاء المعروفه في منزل عبد الرحمن. دونك والتعريف بقيمتها الحضاريه والتاريخيه. دونك اللي صار في منزل عبد الرحمن وكانت يعني تظاهره جد ممتازه وخاصه في محمد وكافه الاطار التنشيطي وايضا العمل الموجودين في دار الثقافه.
1: يعطيهم الصحه الحقيقه على المجهود الكبير وعلى التظاهره هذه القيمه. في نفس الوقت زاد اختتام في دار الثقافه غزاله والاجواء كانت طيبه، كانت تظاهره ثقافيه مهمه وهامه جدا ما تقلش اهميه على التظاهره اللي صارت زاد في منزل عبد الرحمن في دار الثقافه. تفضل خالد.
2: بالفعل هو في نفس الإطار الدورة 35 دونك صارت الدورة التكوينية البارح في سلاع بشريط الوثائقي من تأسيس رحمة العربي ابنة غزالة وبحضور أستاذ التاريخ الأستاذ منظر زويلي وأيضا مشاركة ناشئة وأطفال وحتى زادة أمهات مشاو معانا وتضمن زادة النشاط هذا أنه مشينا في زيارة ميدانية لبعض المعالم الأثرية وخاصة المعمارية اللي ترجع ل الفترة الاستعمارية خاصة زيارة ميداني منجم جالطة والجلطة الزرقاء ومحطة القطار القديمة وشركة الحديد اللي معاش تخدم. دونك هذوما الكل يعني وصارت يعني تعرف عليها الأطفال والناشئة الموجودين في أمريكا واختتمت التظاهرة اليوم بمعرض الصور اللي بدأ من أول نهار من يوم 15 حول عمارة جالتا الناشط المجتمعي زوير جاوي إلى جانب المعرض اللوحات الفنية والألوان التراثية من إنتاجات نادي الفنون التشكيلية والخط تحت تأثير الأستاذ بسام الغانمي. حاجة أخرى وأخيرة تعزينا الحارة بفقدان زميلتنا عاملة في دار الثقافة مدام خميسة المسلين إن شاء الله الله يرحمها وإن شاء الله ربي صبر أهاليها.
1: أمين يا ربي. دونك إن شاء الله ربي يرحمها. تحية ليك يا خالد على كل هذه التفاصيل. تحية كبيرة لكل العاملين بدار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن، وأيضا زيدة كل العاملين بدور الثقافة بدار الثقافة غزالة على المجهودات الكبيرة في إطار تثمين شهر التراث واختتام الدورة 35 اللي انطلقت من 18 أفريل وتوصلت حتى 18 ماي. بعد شوية باش نمشيو نعملوا طلع على المركبة الثقافي الشيخ ديس ببنزرت اللي اليوم باش نحكيه على عرض مهم وهام جدا باش يكون السبعة امتع العشية بالمركبة الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. واحنا موصلين معاكم في سور لاغوت، نجعوكم بعد لحظات
0: سور لاغوت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أف أم مع رانيا ترابلسي.

0: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة واللي بيان في تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج وصور وبرشة كدوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذا دوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور انفو لاين 98-136-214 55-033-038
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معانا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملفاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليتس كولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك سوناتونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعه على موجات اوكسجين اف ام مع رانيا طرابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت طريق السلام عليكم الناس الكل ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحه وعافيه. دونك سي سروحكم في الطريق احنا نونسوكم ومازلنا معاكم باش نحكيوا في موضوع مهم ونحكيوا على عرض اليوم ان شاء الله باش يكون بالمركب الثقافي شيخ ادريس ببنزرت. وياتي هذا العرض في اطار اختتام الدوره 35 لشهر التراث. الاختتام اليوم باش يكون بالمركب الثقافي شيخ ادريس مع عرض صدى الجدران لمجموعه همسات بقيادة المايسترو بشير أجبالية. العرض اليوم باش يكون السبعة متاع العشية بالمركب الثقافي شيخ ادريس. دونك فرصة ليكم الناس الكل تمشيو تتمتعوا بالعرض ذي. عرض ممتاز، عرض هام نحكيو فيه باش تحكيوا باش تسمعوا الموسيقى والموروث الموسيقي المتميز بتونس. كي نحكيوا على الموروث الموسيقي نحكيوا على مخزون كبير برشا موجود في تونس. على هذاك العرض هذايا اليوم فرصه باش انكم تتمتعوا تبدلوا شويه جو. نعرفوا برشا ضغط برشا ستريس تلاميذ قاعدين يعديوا في الامتحانات، الله ربي ينجحهم من الناس كلها. هاكا خفوا على روحنا شويه نمشيوا هكا نتمتعوا بالعرض صدى الجدران لمجموعه همسات. دخول مجاني للجميع، امشيوا اتمتعوا اتفرجوا استمتعوا واسمعوا الاغاني المميزه اللي باش تكون ان شاء الله اليوم انطلاقا من 7 متاع العشيه مع عرض صدى الجدران لمجموعه همسات بالمركب الثقافي شيخ ادريس ببنزرت. واختتام اليوم 18 ماي لشهر التراث. الحقيقه خدمه كبيره تخدمت السنه ولا حتى في كل عام على شهر التراث. نشوفوا فيها في أنشطة ثقافية مميزة، تثمين للموروث الثقافي المادي من معالم أثرية، من أيضا زيدة من لباسنا التقليدي، من الأكلات الشعبية امتاعنا وتراثنا، سواء كما قلت لكم في الأكلات في اللباس في الغناء في النمط امتاعنا والعيش امتاعنا. هذا الكل اللي شفناه في كل دور الثقافة، سواء في سجنين شفنا فخار سجنين وشفنا زيدة تثمين لمعالم أثرية موجودة زيدة في سجنين في بازينة، شفنا زيدة كيف زيدة في غزيلة، شفنا في ماطر، شفنا في منزل عبد الرحمن، شفنا في المركب الثقافي شيخ ادريس، شفنا في الختمين، شفنا في راس جبل، شفنا في العالية. الحقيقة خدمة كبيرة برشا على الجانب التراث، على تثمين التراث متاعنا اللي هو يعتبر من بين الحاجات المهمة اللي لازم اليوم نحافظوا عليها وديما نثمنوا الموروث هذا. خلينا برشا ناس وبرشا صغار اليوم يعرف شنو عنا في بلادنا، شنو ما الحاجات، شنو ما رموزنا، شنو ما التراث متاعنا في اللباس. على هذيك احنا هو شهر التراث مهم جدا باش انه اليوم خلي الناس تعرف وصغيرات تكتشف التراث متاعنا وتتعايش معاه. وان شاء الله في كل عام كنشوفوا مثل هذه التظاهرات. نعود نفكركم وانه الموعد اليوم 7 متاع العشية بالمركب الثقافي شيخ ادريس مع عرض صدى الجدران لمجموعة همسات بقيادة المايسترو بشير إجبالية. دونك ما تفلتوش الفرصة، امشيوا اتمتعوا احضروا وشوفوا دونك العرض هذايا والرمزية متاع العرض هذايا، على خاطر يعتبر من بين أهم العروض اللي إن شاء الله تنال استحسانكم اليوم. احنا مواصلين معكم في سور لا روت، نرجعوكم بعد لحظات.
0: سور لا روت كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أوكسجين اف ام مع رانيا طرابلسي.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربه 100% الكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان اجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا معنا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود اكثر من 10 ايام في كل ولايه. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو. نمشيو لجربه صفاقس ونكملوا في سوسه. عيشها الكتريك عيشها بي واي دي.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف باسعار مدروسه؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
7: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah Al-Karhabtek ou Edouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و إلا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و إلا 27 957 613. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: الميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة نقرب لكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي. رجع لكم من جديد في سور لا روت ومواصلين معاكم بالأخبار الثقافية، ولهنا كي نحكيو على آخر الأخبار وآخر التظاهرات نحكيو على الجولة الثقافية اللي تقريبا كل نهار اثنين نحكيو فيها بأكثر التفاصيل في سور لا روت كيما كل نهار اثنين. وعلى هذاك احنا ديما نخليو الباساج الأكبر هو نهار الاثنين باش نرجعوا نعملوا هكا عوده كبيره، نعملوا طله كبيره ونشوفوا شنو صار جمعه كامله وشنو صار في نهايه الاسبوع على اهم التظاهرات الثقافيه. وعلى ذلك تتسويت نتعداو للجوله الثقافيه. جوله ثقافيه مع محمد الهادي البكوري. عميدنا مساء النور، مرحبا.
1: اهلا وسهلا رانيا، تحيه ليك، تحيه للابداع والثقافه والفنون، كل الفنون، كل
0: شكرا
1: الفنون.
0: احنا
1: واحنا في شهر التراث،
0: واحنا في شهر التراث، واحنا نحكيو نحن على شهر التراث ونحكيو على الاختتام اليوم باش يكون في كل دور الثقافة في كامل ترابة الجمهورية، لكن خلينا نشوفوا شنو اليوم عنا بالنسبة للاختتام.
1: تحية ليك خاصة، اليوم تقابلت مع السيد مدير دار الثقافة غير الملح، مشكور واجب خاصة بك الخرجة نتاع اللباس التقليدي نتاع التبساري.
0: اي مزينة برشا،
1: قال لي يعطيكم الصحة ومشكور ان شاء الله. هناك بقاد ما نمشيو اليوم، خلينا نذكروا تاع انطلاقة من بنزرت، لأن هناك سهرة هو مختتم التراث في بنزرت بالتحديد بمركز المركز الثقافي الشيخ إدريس. اليوم هناك سهرة السابعة كما قال سي بشير يوم أمس، يأسسها الأستاذ إجبالية وكامل الفريق معاه. ما يعوش الفرصة، راكم باش نمشيو تلقاو جزاء حلوة وفن أصيل وأصوات ممتازة. هاي أعطيناهم دعوة
0: معناها
1: بعد احنا مو تعرفين نحكي كل المستمعين تعطوهم فرصة بعد العالية. وبعد ذلك احنا كنا وين؟ كنا في سجنان وكذلك مشينا معنا سجنان، وبعد من سجنان اليوم باش نمشي لغزالة. غزالة أيضا معناها قد عملت أنشطة متميزة واللي شدت بداية رانيا في دار الثقافة غزالة، كونها نسقت وأمت العمل نتاعها والأنشطة نتاعها بالشراكة مع مكتب بيت غزال. وهذا اللي نحبوه، لازم الثقل نتاع كل السلطات المحلية يحطوا في قلب بلدة غزالة وكذلك معهد غزالة. هذا شيء هام، وأنا تعرفيني نركز برشا وقت اللي كنت نلقى الأنشطة فيها الكلام ده فيها المعهد. وتحية أيضا لمديرة المعهد السيدة الفنانة العامة اللي هما بيدهم أنا كانوا مغربين وشافوا الورشات هذه والعروض هذه، وكانت هناك فعلا نشاط كبير ومتنوع في غزالة في معناها مهتمين غزالة. وختم بزيارة ميدانية إلى منزل جالتا، إعداد وثائقي كثير، ثم مداخلة حول فن العمارة تأسيس الأستاذة إيمان الترابلسي، هذا إلى إضافة إلى عرض مسرحي وعد المطر، تأثير الأستاذ صديقنا خالد يدي، وكذلك معنا نحاول عرض ترك الخيل بشوارع مدينة المدينة القرطية في السوق البلدي، إضافة من الأكلة الشعبية والعديد من الورشات اللي كانت ناجحة وشاركوا في الأسباب وكل المعنى الإطار اللي موجود في ما في ما تمديد غزالة برغولي دار الثقافة غزالة. من غزالة نمشيو أيضا بردة، خلينا نذكر راهو رانيا البرامج هذية ورشات الأسباب، ناخذ مثلا رفش جبل ختموا التظاهرة نتاعهم برحلة ثقافية إلى مدينة دستور برشة برقة باجة لمرافقة تشتيرية للأستاذ حبيب الغني. أنا أشوف كيفاش قاعدين، هذا بما يتعلق برأس الجبل، وكذلك نمشي من رأس الجبل خلينا نمشوا الى مدينه فاخر ايضا كانت ثقافه مصر مشهوره قد احتفظت بالشهر التراث وقدمت حاجات ركزت على خاصه المعرض هذا تم تنظيمه باشتراك مع المكتب المحلي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه بمصر اللي معناها كان موجود وشفنا برشا انتاجات ومعرض كان شامل متكامل فيه العديد من الانتاجات المحليه وكذلك كان هناك ايضا عرض موسيقي الفزعه طلت للفنان العروسي هذا الزبيدي وكذلك عرض برجاوي للفرسان شوف يختاروا برشا الفروسيه والفرسان وهو حاجات تمشي مع التراث ومع الفنون
2: ومع زاد يمشي عمليات مع طابع كل معتمديه خاطر احنا نعرفوا الفروسية تمشي اكثر في سجنين في ماتر في جومين في بازينة في غزالة في في في برشا معتمديات خاطر هما من احباء الحاجة هذه بقطع النظر وانه معتمديات اخرى تتميز بجانب اخر فني يعني كل معتمدية وعندها الطابع الفني متاحة
1: اكيد اضافه الى تقديم كتاب تونس في مستقبل الذاكره مقاربه انثروبولوجيه فهم التراث المادي ولا مادي للدكتور مصطفى النوادي هذه توا مصر وتم في الاختتام شكرا لدار ثقافه مصر وكذلك اللي تعاونت مع المكتب المحلي للصناعه التقليديه الصناعه والتجاره والصناعه التقليديه يحبوا التعاون يحبوا التكامل تم ايضا تكريم المشاركين والمشرفين الاخر يوم هذا فيما يخص مصر ثم بعد ذلك نمشي الى منزل عبد الرحمن منزل عبد الرحمن ايضا عندها السوق وعندها طريقتها ودار الثقافه منزل عبد الرحمن تحيه لمديرها سي محمد كانت هناك زيارات ميدانيه ورشات معارض عروض تكوين اللي شد انتباهي انا ايضا كنت هناك اضافه الى اليوم التنشيطي لمطحات التنفس الفن وعرض موسيقي تراثي سامور الباديه عرض بالصور الفوتوغرافيه كنت هناك ايضا زياره ميدانيه مفصله لفيله رواد دار الثقافه مصر عبد الرحمن للموقع الاثري في بلاريجا كان اتجاههم جندوبه وهناك العديد من المتاحف هناك زاروا ايضا المتحف الاثري والموقع الاثري بالشمال شمتو والقلعة التاريخية والجسر الروماني بتبرقة وأيضا عند عبد الرحمن تحولوا إلى أيضا لزيارة ميدانية مفترة لفائدة رواد الثقافة ابن رشد بن عبد الرحمن إلى معتمدين سجنان والهدوما كانوا زاروا الحمام الروماني بالقدمة المنطقة الحرفية في سجنان أشكاك الفقار الغرف الجنائزية في منطقة زبيدة شفت محلاها
2: يعني شفت عمل هادي خل نحل القوس أنا

0: تعرف روزات تمد حاجة لصغير يقول كيفية شنو ما نعرف ايش حتى في أكلتنا راو.
1: وانا معاك وهي دعوة لكل مؤسسات تربوية باش تنعم ونعم رحلات الى المتاحف والى التراث والى معناها هذا الاهم اهم من الرحلات التجارية
0: ينهزوا
1: سياراتنا ويمشيوا ويشوفوا كما قلت انت يبدأ عنده فكرة على تاريخ بلاده ومعالم بلاده وهذا الاهم هذا الاهم أهم برشا لأن ربما الحل قوي زاد أيضا بل من مرة ساعة أولا جمعية قدماء مستجابة كما تعرف هي عندها معنى أنشطة كبيرة ويوم الجمعة تنظمت بالشراكة مع إدارة المدرسة يوم تنشيطي بقدر نص مستجابة تحت شعار مدرستي تقرأ تبدأ تغني وكان هناك من خلال القدار هذه بعد ثوات مكتبة شوف الجمعية هذه اللي هي تشرف اللي نظمت التظاهر هذه تحت إشراف المركز التونسي للكتاب والمندوبية الجهوية للثقافة والتزارت وكذلك المندوبية الجهوية للتراث والتزارت هذا كان فيها هناك مسابقات والعاب ورشات إبداعية عروض فنية أنشطة ثقافية والأهم هو التغييرات وقت شفنا مواهب صدقين يا رانيا شفنا مواهب المسرح والإبداع والرسم وتحية لكل اللي شاركوا في الورشات وخلينا نذكرهم بشكل ورشة حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر نشطها الأستاذ نبيل بالحمدان واشتراش كيف نتصدى من عمق تأثير الأستاذة فاطمة بوزايل ورشة تعبير جسمين لمدة الحياة والفعاليتها ورشة الوقاية شوف احنا معناها نربطوا حتى كل حاجة ورشة التعبير معناها ورشة الوقاية من حوادث فرقات المكتب الجهوي للوقاية من حوادث فرقات مشكورة السيدة بنصر اللي حضرت في نفسها وقدمت أفادة للمدينة حول حوادث فرقات ورشة ألعاب داخلية لطلب الترشيد بهذه كفاءة التكوين والترشيد في البازار وناس تحية ثقة من زمان المدير الكفاءات هذه الكفاءات ورشة قصة ثلاثية الأبعاد والسنتين سرور محمد وأمال بن محمد بن دار ثقافة من زبرقيبة ورشة يوغا للمطالعة تأثير الأستاذة لمياء الشرقاوي أكاديمية العباقرة العالمية فرع ماطب ومعناها مساحة حوارية أيضا حول الإعلانات وكذلك معناها حتى دار الفن في مدينة برقيبة كانت موجودة بمعارض ثم تم عرض مسرحية الصفار والنملة لتلميذ مدرسة ماطب عدد استعراض رياضي كانت في مدرسة شكرا لكل الناس هذا واللي حضروا واللي جاوا يعطيهم الصحة
0: يعطيهم الصحة الناس الكل
1: ونحب نحكم خلينا نحلوا قوس راني عم بقول ونلف إلى ما إلى حد اليوم أنا عليهم وأنت ونتابع في الشارع الثقافي للتزار قلنا استعدوا تحت ما يكون ما تخلوش لإن شاء الله يا مهرجانات ولاية منظر ماذا بينا تعملوا جلسات تقنية ماذا بينا تؤدوا العدة ماذا بينا تحضروا البرمجة من قبل تتواصلوا مع المندوبية ما تقعدوش في شهر جوا تجيوا وقتها ديجا كل هيك تقطع مرة أخرى نعاود نذكروا وندعو كل المهرجانات باش يحضروا جلسات تقييمية وباش يشوفوا أمورهم وين ماشيين وباش هما راهو كان يجي نحكوا احنا توا يعني قاعد نشوف فيه احترامي لكل المهرجانات المحلية راهي لولا الدعم الخاص بالمندوبية الجهوية الثقافية وكذلك دعم بعض البلديات واللي انا ادعوها من المنبر هذا وكلهم يتفقوا معناها الدعم اكثر يوينوا 30% النسبة الخاصة بالجمعيات تنجون تبعوا القانون وما نلقاوش حتى مهرجان يقام لأنه هناك شرط مش شروط يقول لك أنت عليك أن توفر نسبة 30% من الميزانية المخصصة لأيام المهرجان إن شاء الله مهرجاناتنا تستفيد أكثر تعقل وتستعد كأحسن ما يكون لأنه كل مواطنين معتمديات ولاية بازلت اليوم 14 المعتمدية من حقهم مش تكون عندهم مادة ثقافية ومادة ثقافية متنوعة ترضي كل الأذواق لأن المواطن اللي يسكن في ولاية بازلت قاعد يكون بالواجب الجبال نتاعو ومن حقه باش يلقى مادة ثقافية وديما احنا نقولوا لو بالثقافة نجموا نبعدوا معناها الإشكاليات وفي السلوكيات المحفوظة خاطر خاصة على الشباب وعلى الكلام ده وإن شاء الله معناها البلديات
0: هو نورمال ما يعمل هادي مش تو احنا مية فيها وماشي قعد فيه مازال سنتين فيه ايه نورمال مو احنا عنا مهرجانات ولا عنا تظاهرات باش نقدموها نقعدوا نعملوا جلسات تقييميه كما انت كنت وتفضلت وحكيت نشوفوا شنو اللي مشي وشنو اللي ما مشيش شنو اللي ناقص شنو الاضافات نسمعوا الاراء لكن اليوم هل كل عام احنا نحكيه في جلسات التقييمية وقتاش باش تعملوا جلسات تقييمية لكن اليوم مش قاعدين يكون جمعية ولا اثنين قاعدين يعملوا في الحاجة هذوما لكن ما بقى ما تراحتش بعد تراهم في الاخر في المدة متاع

0: المهرجانات تلقاهم يتجرى وتلقاها هذيك ناقصه وهذيك ما فماش واخرونا في سبيل الفلوس والورقه هذيك ما تعملتش وما لقيناش بلاصه وين باش يا عليه انت تخلي في روحك في هذا الكل انت ما نجي انا ما افريل مارس افريل نقعد نفهم روحي شنو عندي ما عنديش ولا والله ما تخليش روحك المارس وافريل انت ما سكرت مثلا في اوت سكرت المهرجان نتاعك وسي با جمعة جمعتين نقعد نعمل جلسة ونشوف شنو اللي مشي شوف شنو اللي تخدم بصحيح وشنو اللي ناقص ونحاول اني وقتها نفسر الوضعية متاعي ومتاع لكل مهرجان ونحاول زيدا نقيم الأخطاء اللي انا أخطأتها في الوقت ذاك ونتفادى ونصلح هك ولا عمل هيد
1: اكيد اكيد هو عندنا مثال يحتذى به واحنا مش نرمي في الورود عندنا مهرجان بنزرت الدولي اللي في المدة يوم 24 حتى حد علمي سينظم معنا جلسة مؤتمر
0: نهار 30 ماي ان شاء الله
1: اي يوم
0: 30 ماي عمل هادي 30
1: ماي يوم 30 ماي باش يقوم معنا الجلسة نتاعو وبعد ما بلغوا وعمل حتى بلاغات وفي جرائد جريدة الشروق وحتى من عاش في الإذاعة أكيد في إذاعة السجان وقال للناس اللي يحبوا ياخذوا خير فضل هناك أجيال محددة باش يحضروا المقدمين ويحضروا الإعلاميين ويقيموا نشاط مهرجان بالضبط الدولي أما أدراك المهرجان بالضبط الدولي علاش للمهرجان الأخرى زاد ما يقتديوش بهالمهرجان هذا اللي هو أو قاعد يحترم القانون وقاعد يعطي في الانخراطات وقاعد يعلم على كل كبيرة وصغيرة هذا اللي نحبوه احنا راو
0: واحنا هذا اللي نحبوه ونعاونوا عليه ونشجعوا عليه ونحبوا الناس الكل تبدأ امورها واضحة ما نقعدوش فكا التشتت الاخير متاع الاشكاليات ومتاع اللي ناقص وكذا نحضروا احنا على بكري نخدموا خدمتنا باش نبدأ تبدأ الرؤية الكل واضحة للجميع في الختام عمل هيدي شعانا اخر
1: المعي احنا طوى ان شاء الله نتمنون ما تعرف طوى تركز الامور على الامتحانات والامتحانات وما تركز الامتحانات ان شاء الله وديتنا يعملوا شوية امتحانات يعملوا شوية رياضة يعملوا شوية ثقافة ونتم الاثر فيها لو زيدا في احدى امتحانات وفما تركيز زي كلمة دينا زيدا نلقاو ديما نمشيو للنوادي نمشيو ان شاء الله كل التوفيق والنجاح لأبنائنا
0: بالضبط
1: ان شاء الله مع عهدنا تكون متميزة ومتألقة وتكون نتائج كبيرة هامة جدا جدا
0: ان شاء الله. شكرا لك عمل هادي على كل هذه التفاصيل. عملنا بكم كجوله في دور الثقافه وحكينا زيد على اخر الاستعدادات وايضا كل التظاهرات اللي كانت طيله اسبوع كامل وهذا كل ما عندنا بالنسبه لليوم في الجوله الثقافيه. جوله ثقافيه مع محمد الهادي البكوري. شكرا لكم الناس الكل تبعتونا ورفقتونا في سوغ لا روت لليوم. تحيه كبيره لكامل الفريق اللي رافقني، تحيه كبيره مدام ألفة جندوبي في رئاسة التحرير، تحيه كبيره العزيز في الاخراج والاخراج الرقمي، تحيه كبيره الرحاب في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كوتي ميكرو كنت معكم انا رانيا ترابلسي، دمتم في رعايه الله.
2: سوغ لا روت كل يوم من الاثنين للجمعه على موجات اوكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: ألوي
4: يا راجل،
3: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتورات ما حش النجم ندور.
4: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل. صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
3: هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
3: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: بعدك متحن بتندهون.
1: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران. انت
2: اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروتزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروتزي قلك كيما لا انت.
3: انتاج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذو جو؟ ملا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
5: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
6: صناعي وتبع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو روفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت، حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
8: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معنيه بسوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو، سيتروين، دي اس و بي. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة Sopa Distrigo يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, راس الجبل. Info line 70 146 598، وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
9: أكسجين FM بالصوت العالي.
10: الإشهار والدعاية من أهم العوامل لنجاح المشروع وتسويقه وإيصاله للمتلقي، حتى توصل المؤسسة إلى تحقيق أكبر نسبة من المبيعات والنجاحات. أوكسيجين FM تحط على ذمتك خبراء ومختصين في هذا المجال، يعاونوك في الدراسة وينصحوك في الوقت والفكرة ونوع الدعاية ويعطيوك العروض المناسبة، وهكا يدور الدولاب ويوليو الكليونات قدام الباب.
11: مالا كلمنا على 58 55 2000.
9: أوكسيجين FM بالصوت العالي.
12: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع.

0: Radio Oxygène FM.
1: Publicité.
2: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
3: إيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبن ولا ولي بيانفيه تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دانو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دانو تناوش بالصحه
4: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قلك كيما لا انتي
5: ريحه الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من المالح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذا دوم في بنزر دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور انفو لاين 98-136-214 55-033-038
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
7: طاقتك تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
8: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمونا على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: صوتي اللي تسمع فيا. اين فروزي صاحبك الجديد؟ كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: انتاج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفولاين 98-136-214 55-033-038.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. ريح
1: نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح نجب نفس اكسجين ونرجع.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت
1: ديش ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور ميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. ماني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: أكسجين FM بالصوت العالي.
9: الإشهار والدعاية من أهم العوامل لنجاح المشروع وتسويقه وإيصاله للمتلقي، حتى توصل المؤسسة إلى تحقيق أكبر نسبة من المبيعات والنجاحات. أكسجين FM تحط على ذمتك خبراء ومختصين في هذا المجال، يعاونوك في الدراسة وينصحوك في الوقت والفكرة ونوع الدعاية ويعطيوك العروض المناسبة، وهكا يدور الدولاب ويوليو الكليونات قدام الباب.
10: مالا كلمنا على 58 55 2000، 58 55 2000.
8: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.
1: ريح
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ديداج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
5: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: تلقت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الأوتوروت ما حاش النجم ندور.
3: باهي اسمعني، تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي أوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي أوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل أول بياج وندور.
3: موبل رفرافي أوبيرا راس جبل مقابل قاعة الأفراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما مبر رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكتحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، نزلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
4: ألوي
5: يا راجل،
4: رحمة بابا سايق العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتورات ما عادش نجم ندور.
5: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
4: هذا كل وي
5: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
4: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
5: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134 210 134.
6: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام، نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
7: كانك ناوي على عمار، إنوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
8: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين فام. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين سافر وين نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات، سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين فام باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين فام، وإلى اللقاء. حبيب جغام.

0: lograr.
1: Radio Oxygène FM.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين أف أم.